0: بيض خالتي ميرمم قرين الخضرة سموها بيدا البيض عندي لعيون طابت الروح المشي تدرمان طابت الروح المشي تسودان هناك جابوا لي خبر انتني قلب مدربان سكيت الخلق انا ما خشم جاب اندم جيت القيقار شفت ميرام قلت سرقة سرقة شفت اصغر بينا خرات بشفت الفان بساقرية ما دخان قلت ميرام بيض نقبل كبرت قال اذا امشي باقيرك البيت بالسيادة كم بيت لغلين دي بلا هون دموان كم بيت لغلين دي بلا هون دموان تيتن بيري يريا تيتن بيري قاقا هون دملي كم بيت لغاية آقان جاكو كمو كمو نغن يوم مو نغن غاقلي غاقي غانتا جمام نو يللي يللي آي يوي
1: Je vous ai promis la musique tchadienne. Voici la musique tchadienne.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برامجكم بكلام النصارى الوكي ما نجل ما الوكي جابش نشينا أول نجدرك أول برامج بقسم الغربي. أنا اليوم السبت، اليوم يوم السبت يوم 23 شهر مايو سنة 2026، 75 دقيقة نقود سوا، 75 بلغات كل فرحة والكرهة، 75 دقيقة نشرة الأخبار جايات وسيادة غادي مقبل بالأهدي صوتا من 75 دقيقة خدمكم في كانت الفن يا رنائيف مناسة زملان القادم في جريريا صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبس اللوغان كتير تأكيد وتقديم البرنامج كلمة صباح من مدار 75 دقيقة من قصر نجري تناؤنا ما من كرتي جنبانغاتو تأكيد وتقديم هارونا وصلاج نمشي ليارنا يسمينا أول أغني أخبارنا نحضر لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جميعنا في الوطن الوسط سيد بشنب أغنية قديمة وأساس
1: على عنات رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان لم يات رجالة عليهم يات رجالة علي والمم في دول الرجالة البلا ما بمقرية دول الرجالة يا دول الرجالة

0: بدنا كذا رضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما دنتيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزراطة ام هديسا قد كاتشي كاتشي انا مدرس الله ان النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلك طبنا القلب قد ضبيط قزي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: آمين
0: الأمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن وادم الله مطمئن التجان دول رجالا كم من البنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مرضى للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مضى الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من البنات هذا البلا والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن مر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل راء مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل راء علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل راء الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال جيت ولا كمندا ولد الجد دول خليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والتلي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي ضربات رب اللي نزل را شغلي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات رب اللي نزل را البلا مدنا راوى الجندة دلخلي لنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دلخلي لنيا ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاكي دريس دوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ملابس.
2: أسا 7 دقيقة في رحلة الحجريج في رحلة الشاي بنفس الساعة في الاستوديو من راديو تشات موصول ضيمن ببر من الغصم والروبي من المجمنة. الإدارة نشون القضايا بوزارة صعد ودمان دنساقن تطلب من السيد أمر محمد زين تشوكو عندنا في كارتيا هرانغاجي سكسيون 3 يولو 23 ولو تسلو 16 خلي شي المكاتب أنا تيرها قدا ويمشي في الإدارة بشيء يخص تيرها قل بلاغ دمو جاكاكم وفاسيون دائما الإدارة نشون القضايا بوزارة صعد ودمان دنساقن تطلب من السيد مصطفى محمد كمبال عندنا في كارتيا هرانغاجي سكسيون 1 يولو 8 ولو 13 قالي شي المكاتب من التاريخ قال ويمشي الإدارة بشي يخصها تاريخ قال بلغ دمجة كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا بوزارة صد وضبط سقن تطلب من السيد محمد زين قوري حامد عندنا في كارتيه دي جيل كدو سكسيون 3 يولو 54 ولو دي خلي شي المكاتب من التاريخ قال ويمشي الإدارة بشي يخصها تاريخ قال بلغ دمجة كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا بوزارة صد وضبط سقن تطلب من السيد علي محمد عندنا في كارتيه دي جيل كدو سكسيون دي يولو 47 ولو 15 خلي شي المكاتب من التاريخ قال ويمشي الإدارة بشي يخصها تاريخ قال بلغ دمجة كونفوكاسيون مطلوب من السيد بهر الدين داوود خميس مطلوب من السيد بهر الدين داوود خميس عندنا في كارتيه أم سنين الصغير سكسيون 1 يلو 124 ولو 22 و24 خلي يشيل مكاتب انا بعتها ويمشي في الاداره بشي يخص تاريخ قال بلاغ دمجك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا بوزارة صد ودبان سكن تطلب من السيد الدور إبراهيم إدريس عندنا في كارتيه جنيبور سكسيون دي يلو 6 ولو 11 خلي يشيل مكاتب من التيران قال ويمشي الإدارة باش يخص التيران قال بلغ دمج كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا في وزارة صد ودبان سكن تطلب من السيد بيبيدو دريا يوسف عندنا في كارتيه ديال كودو سكسيون 3 يلو 102 ولو 25 خلي يشيل مكاتب من التيران قال ويمشي الإدارة باش يخص التيران قال بلغ دمج كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة صد ودبان سكن تطلب من السيد هارون محمد عندنا في كارتيه دبازين سكسيون دي يلو 171 ولو 28 خلي يشيل مكاتب من التيران قال ويمشي الإدارة باش يخص التيران قال بلغ دمج كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة صد ودبان سكن تطلب من السيد يونس محمد صالح عندنا في كارتيه هرانغاجي سكسيون 3 يلو 16 ولو 24 ومحمد آدم عبد الله كل عندنا في كارتيه هرانغاجي سكسيون 3 يلو 16 ولو 22 خليه يشيل مكاتب انا آدم ويمشي الإدارة باش يخص تاريخ نقول بلاغ دمجاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة صد ودبان سكن تطلب من السيد يوسف عبد الكريم سفر عندنا في كارتيه هرانغاجي سكسيون 3 يلو 23 ولو 18 خليه يشيل مكاتب انا تاريخ قال ويمشي الإدارة باش يخص تاريخ قال بلاغ دمجاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وزارة صد ودبان سكن تطلب من السيد عيسى موسى شايبو عندنا في كارتيه ديال كودو سكسيون دي يلو 117 ولو 24 خليه يشيل مكاتب انا نغاتا مكاتب انا تيران قال ويمشي الإدارة باش يخص تاريخ قال بلاغ دمجاكا كونفوكاسيون مطلب من السيد عيسى موسى شايبو عندنا في كارتيه ديال كودو سكسيون دي يلو 117 ولو 24 بيس خليه يشيل مكاتب انا تيران قال ويمشي في الإدارة بشيء يخص تيران قال بلاغ دمجاكا كونفوكاسيون ناس الطرائن القسم هامدا كلهم نقعتهم عندهم دزاز نقعتهم عندهم باقي شاوكي خلي كل واحد خلي يشيل مكاتب انا تيران قال ويمشي في الإدارة في شنبال قولهم حلل ونرى كم بعرف ونقوم أنا خلي بيخبرهم ده بلغنا روسا هم مهمة أمبدي محمد أمبدي عبد الرحمن أمبدي عمر حسن مهمة تربيل توم خالد جبرين مهمة جد خالد أحمد آدم محمد حسيني بشارة جبرين آدم يبلغ لإدريس جوجا لدليجي فايا وجمايتا كلهم في الشوايل دليجي حسب الله عبد الكريم وجمايتا وجمايتا لكلهم في أم إلوما جبرين دناء كلام جبرين دناء في كلمة بلام كيو وجمايتا في أنخر أخي طاهر وجمايتا في الطيور الحاج عبد الرحمن وجمايتا في فلقة بلاما محمد جرما في فلقة عبد الحادي محمد بلاما نور تربيل كلهم في خليق في خلسنا بلاما محمد وجمايتا في في أمد أو في عمود السجرة بلا ما أهمت في غلام أحمد وكل الأهل ويبلغ بكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولدتهم حارون مهم الدا على روسي سوى لمبس بيتا والأزومة كمان بلحت في كارتي النوارة انتات الدليجية حسنة مهمة أساء صوت رجل
3: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
4: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خليه يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
3: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القائد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام
4: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
3: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: السبعة وخمستاشر في الاستوديو أنا على الوكالة الزميل أبكر رسم بخارية عشان يسمي ناشر يجد يتصل في جميعنا وفي كل القرى قير صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل هارون مصلحات. صباح الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار من اليوم 6 ذو الحجة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير مؤتمر هنا البرلمان مجلس الشيوخ بيجي أمس الصباح بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي. الوزير عن الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد جيلين رأس فتوح أعمال الاجتماع رفيع المستوى. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلا نبين إليكم على باب التفاصيل. نبدأ بالبيان الصحفي. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو غادر الأسي من جمعنا أمس بعد الظهر ويتوجه إلى جدة في المملكة العربية السعودية. هناك كمان فات بجدي واجب حن الحج الهو والركن من أركان الإسلام الخمسة. وبسأل الله من أجل العافية والاستقرار والأمن والسلام الدائم في بلدنا تشاد وفي للأمة الإسلامية. في الوقت ما ماشي في المطار الدولي حسن جاموس الدو في خشم الطائرة. الوزير الأول السفير ألمي علينا القائد العام القائد القوات العام الجيش وبعض من أعضاء الحكومة. وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية الوزير مدير مكتب المدني والقائد العام الخاص والأمين الخاص النائب والأمين حنا الجلسة انتلمري على مدينة أنجمينة. البيان نمد فوق المدير العام النائب في الإعلام برئاسة الجمهورية نصر نجدي. الملف الخاص بكلمة في الهول الثاني في الولاية الرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو خصصه خاصة للولايات. واليوم الولاية تنجيله كمان ولاية تنجيله هي كان في من منعزلة جغرافيا من وبيجي فوقها إنجازات كثيرة تنموية بفضل عن الاستثمارات نفذتها الحكومة من أجل التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف الحياة للسكان. في إطار البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو ولاية تنجيلة لقت اهتمام خاص في قطاع عن الصحة اللي بيمثل من الأولويات لأن بنو وفته فوق المستشفى الكبير والجديد في مدينة لاي بكل الأوصاف عن الرعاية الصحية للمنطقة. والمستشفى الجديد تكلفة حقها جاوز 12 مليار حنا فرنكا سيفا ومساحتها كمان تساوي 9 هكتار وإن دفلو بداخل 200 سرير و 18 مبنى منها كمان مبنى السكن حنا الأطباء وتجهيزات طبية حديثة من نوعها وخدمتها إن علاج متخصصة وإن خدمات إنت العلاجات متخصصة وده بدخل وده بخلي المستشفى بكون مستشفى مركزي صحي مرجعي في مستوانا جنوب عن البلاد ويستقبل فوق مرضانين من مختلف الولايات الآخرة. في مجال البنية التحتية الخدمات قاعدة بتواصل في الدلان الطريق البربط جمان لاي الطول بيساوي 82 كيلومتر الخدمتها كمان تكمل في شهر نوفمبر المقبل. والطرق الكبار الرئاسية كمان كلها كي أدلوها بتدايو بالليل في داخل المدينة لاي والطرق البربط الطريق اللي بربط لاي كيلو لاي مامدي البمير بمينغا والمحور هنا قابرين كولو مرمتلوم جداري بيري ودلبيا كلهم صلوهم الواحدين منهم كملوا والآخرين كمانين إن شاء الله بيكملوا في وقت قريب. الحاكم عن الولاية دكتور نيني إهيم ريتورنا قال المشاريع دي كلها كي بتوصف الوقود اللي شالها كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إدنو، وقال المستشفى خلاص قايد بخدم، لكن الطرق كمان البعد منها ده جاهزة، والبعد كمان قاعدين بخدموا فوقها وتكمل قبال سنة 2026. وسكاننا الولاية هم من كلهم كي انبسطوا بالزيادة من المشاريع التنموية الفوقها، الأمل الكبير إسبوار كبير، لأن مدينة لي هي من مناطق الكبار والمعروفة اللي بتنتج القطن في تشاد. جلسة الأولانية للمؤتمر هنا البرلمان، جماعة البرلمان مع مجلس الشيوخ عشان يناقشوا ويتمدوا في اللوائح الداخلية للمؤتمر. رأس فتوحنا أمال الجلسة رئيس الجمعية الوطنية ألي كولتو تشايمي، بحضور رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كابادي، وأسسوا لجنة عشان تجمع كل الوثائق الضرورية عشان يراجعوا النظام الداخلي، خاصة الأحكام الواردة للبرلمان المشترك. اللجنة مكونة من 8 من رئيس وايت و 8 أعضاء، وأنتوا 15 يوم عشان تقدم التقارير حقها. وزيرنا المالية وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين، رأس فتوى أعمال الاجتمار في المستوى اللي فوق الحكومة التشادية والمنظومة الأمم المتحدة يخيموا الأنشطة. 6 أعضاء من الحكومة التشادية شاركوا في الاجتماع. حنا اللجنة انت التنسيق في التعاون المستدام لمنظمة الأمم المتحدة البصمة عليهم يخيموا الحصيلة انت البرنامج لسنة 2024-2026، ويفتحوا مرحلة جديدة من التعاون في الآفاق 2020-2030. المنسق هنا منظومة الأمم المتحدة فرانسوا بارتيلينغايا قال في خلال السنتين الفاتت قدروا حققوا إنجازات مهمة بفضل هنا الجهود المشترك بين الحكومة التشادية مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكل الفاعلين الملتزمين بخدمات التنمية المستدامة في تشاد. الوزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جيلين قال الرؤية هن تشاد 2020-2030 تمكني عشان يحققوا الأهداف ويقعدوا طموحات كثيرة. وقال النتائج الحققتها منظمة الأمم المتحدة مع شركاء حقها في التنمية على بلدنا تشاد بتمثل في دراسة إن خيمان الدورة الحالية ويقدروا يحددوا الأولويات في السنين المقبلة ويخطوا أسس للشراكة إنت المستقبل بين الحكومة التشادية ومنظمة الأمم المتحدة. الوزير البنية التحتية وفق الأزلة أمير إدريس كوردا أنت البداية الرسمية لخدمات هنا الطريق الدريب البربط الكترون هنا شدرة مع مساكوري، المسافة تساوي 63 كيلومتر. الطريق ده بهل مشاكل كثيرة انت المرور، وخاصة كمان في أثناء الخريف، وبسهل التبادل التجاري من منطقة لمنطقة آخر، وبساعد السكان اقتصاديا واجتماعيا. كمل في مركز التدريب والتكوين في كارتيه فرشة في الدائرة الأولانية الورشة التدريبية اللي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة FAO لصالح الشباب والأوين في مجال تقنيات الإنتاج وكيف يصنعوا محلية صناعة محلية. رأس الختام مساعد مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالبنية بالتنمية الريفية لمدة 6 أيام، المشاركين الجايين من مختلف البكانات كملوا خدمتهم في تعزيز مهارات الأوين والشباب في مجال الفنون هنا الإنتاج وكيف يصنعوا بالمنتجات المحلية ويعلموهم الكيفية اللي يحولوا فوقها المنتجات انت الزراعة ويقدروا يصنعوا فوقها شيء آخر مفيد ويساعدهم اقتصاديا. والمبادرات دي تدخل في إطار تعزيز قوان القدرة انت الأوين والشباب الهم العمود الفخري في التنمية الريفية. المشاركين قدموا توصيات ومتطلبات كثيرة للحكومة والشركاء منها كمان ينوئوا لهم الدورات التدريبية ويوسعوها في الولايات الآخرة انت البلاد ويوفروا لهم كل الاحتياجات اللازمة عشان بيسهل لهم يطبخوا كل الأشياء اللي اكتسبوها ويزودوهم أيضا بآليات ومعدات حديثة. الممثل النائب لمنظمة الأغذية والزراعة FAO دكتور مارك منغوسو طلب من المشاركين طبخان المعلومات اللي جوها برفع خيمة انت المنتجات المحلية. في الختام كوكو وقدي مساعد مستشار رئيس الجمهورية مكلف بشؤون التنمية الريفية شكر منظمة FAO الوقف مع الحكومة دائما وطلب منها كمان خلي تستمر في أعمالها حتى كلهم سوا كي يقدروا يرفعوا الحنبول ويمرقوا السكان من الفقر ويحققوا لهم الأمن الغذائي. الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ MPS الأغلبية الرئاسية سوى مجتمع ملمى مع MPS ورأس أعمال الاجتماع كمان الأمين العام للحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح بحضور الرؤساء والأمناء الآمون للأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ. الزميلة الجهوة حبيب عمر والتفاصيل.
2: الملمة اللمت رؤساء عن الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ MPS الهدف منها يتبادلوا الآراء ويناقشوا كل القضايا السياسية عندها أهمية مشتركة كالأمين العام عن الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS عزيز محمد صالح حج في الأهمية عن الهدف من الملمة وقال
3: زي ما تعلمون عندنا تقريبا سنة وخخنا جميعا لاستفاقية أما لكيف المساندة بيننا تكون بعد من الأحزاب كان عندهم تحالفا بيناتهم وفي ده بعد ما سنة نهنا توا في الكادر خدمنا نهنا 15 قاعدين دول يمثلونكم وقدمنا برنامج كان عمل وده هذه الفرصة اليوم نقدم لوجو هذا البرنامج لتفهموه تقول الشيء أن هي الطريقة الماشين فوقها بجانب التمويل عن الأحزاب بجانب النظام قانوني عن الأحزاب والتوجيهات اللي كان يسهل لنا كيف نساعد بناتنا بجانب الأمل وبجانب النظام كيف هدى كن عند طلب كن عند مشاكل كيف النظام العام يكون ده كله نناقش فوق.
2: وكم من جانب رؤساء عن الأحزاب السياسية المتحالفة مع MPS والأغلبية الرئاسية كلم رئيس حزب التجدد الاجتماعي إسماعيل الدردري مهدي حج في النقاط ناقشوها في وقت الملمة.
4: ناقشنا في نقاش في ثلاثة نقط. النقطة الأولانية في مشكلة الـ CNDP كانوا هم بعد شالوا العمل هسا عندهم تقريبا 6 شهر وقال لنا إن شاء الله الـ CNDP ده ممكن أي ما سنة يخيروه ويسوي هوار عن بين كل رؤساء الأحزاب السياسية ومع الأعضاء عن الحزب 15 عن الأغلبية ده يسوي هوار دائما والهوار يكون مفتوح لكل الأحزاب السياسية عن التحالف. النقطة الثانية حجينا في احتفال عن هو الثاني هنا فخامة رئيس الجمهورية البقى في الأيام المقبلة كيف نستعده ويكون الحفلة تكون حفلة كويسة.
2: نذكركم بكون الملمة شاركوا فوق رؤساء هنا الأحزاب والأمناء العامة والأغلبية الرئاسية من ضمن الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ MPS.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية إندي سبا جنرال نغرورمتي إلي قام بجولة ووصل في الطريق البربط أمجرس مع الحدود هنا ليبيا وأكد هناك كمان للسياقين الطريق ده لأنه فوق حركات كثيرة هنت التجارة الناس بتاجر فوق كثير عشان ده أكد للسياقين قال الحكومة تضمن لهم الأمن في الحدود وسلامة هنت المواصلات من مكانهم هناك في الهدي في منطقة شجرة الحدودية. الأمين العام لولاية سلامات مرقة مرار أس اجتماع وخصصه في الكيفية انت العملية انت الإحصار السكان النسخة الثانية والمناسبة كمان هيدر فوقها كثير من المسائل الإداريين ورؤساء الجمعيات عن الولاية. الساعة 7:30 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين مؤتمر عن البرلمان مع مجلس الشيوخ بيجي أمس الصباح بحضور رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي وكلهم كأسسوا لجنة مكونة من 8 من رئيس و 8 عشان تراجعي القوانين الداخلية. الوزير عن الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي تاير حامد جيرين رأس فتوح عن الاجتماع الرفيع المستوى في النشرة صمت وأخبار آخر فدي النشرة اليوم 6/1447 هجرية القرأ لكم البكر السمقاري بمساعدة من المهندس يرنا إيفا. النشرة الصمو إن شاء الله بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخلوكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون مصر حتشونا نجمعنا راديتات مع السلام مع التهيات قيلوا بالعافية.

37 دقيقة في الاستديو انا راديو تشاتا بعد ما سميتو نشرة الاخبار وسميتو شوية دغاني نواصلو دايما برامينا باغسم الاوروبي من مجمعنا مهمة محمد مهمة امبدي محمد امبدي محمد امبدي عبد الرحمن امبدي عمر حسنة مهمة تربيل توم حسنة مهمة تربيل توم خالد جبرينا جبرين محمد أجيد خالد إيمت آدم محمد حسين بشارة جبرينا جبرين آدم يبلغ بفرحة لإدريس جوجا لدليجي فايا وجمعته في الشوائل لدليجي حسب الله عبد الكريم وجمعته في اليوم جبرين دناء أو في كلمة بلا ما كيو وجمعته في أنخر أخي طاهر وجمعته في الطيور الحاج عبد الرحمن وجمعته في فلقة بلا ما محمد جرمة في فلقة عبد الهادي محمد بلا ما نور تربيل كلهم في خلصنا بلا ما محمد وجمعته في أميد السجرة بلا ما أحمد في غازوكي يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتهم هارون مهم الداء العروس سوى لهم بسبد ولازمة كمان بلهت في كارتية أنوارة انتهت الدليجي حسنة مهمت ده بلغنا وفاء أسرة محمد أبكر أسرة محمد أبكر بنية أسرة توم أحمد كمسلم صالح طاهر أسرة الدليجي حسين إدريس كلهم في أم تكون يبلغوا بهزل لكل الأهل البر وداخل بموتنا ولدتهم محمد بكر عبد الرحمن المات أمس بعد مرض طويل والصلاة كمن يسوها لم بسبت بقى صلاة الظهر في أم تكون انتهت الدليجي حسين إدريس نكرر أسرة محمد بكر بنية أسرة توم أحمد كمسلم صالح طاهر أسرة الدليجي حسين إدريس كلهم في أم تكون يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا ولدتهم محمد عبد الرحمن بكر المات أمس بعد مرض طويل والصلاة كمن يسوها ألم بسبت باصلة الظهر في كارتية أم تكون جنتات للدليجي حسين إدريس محمد بركة محمد شين بركة بركة محمد آدم محمد أزرق محمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة 43 أنا زوجتهم فاطمة رقيقي ده يسوها يوم باكر بلهت في بينية انتات في بينية هلة الشيخ الفاس جدا نكرر محمد بركة محمد شين بركة بركة محمد آدم محمد أزرق محمد يبلغ لكل الأهل البر

داخل بيكون سنة 43. أنا زوجته فاطمة رقيقة دا يسو مباكر بلهت في بين جهلة الشيخ الفاس جدة. داكلو بلاغنا وفا مايو محمد عرب، محمد نور، محمد عرب، أحمد، الشيخ أخي آدم، مع الوزير حامد محمد دهلوب دليجي مكايلة دليجي مكايلة خرسة، آتي آدم عبد الرحمن، آدم عبد الرحمن رماتة، توم حسين، أسرة محمد نور آدم، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن بلاما محمد أخي عبد الله محمد تبك، الشيخ البشر دليجي الحاج محمد، دليجي بول ألكا، دليجي جد عمر، دليجي إيسا بكر، دليجي حسيني أوتمان، دليجي قرب رماتا، دليجي سيد حسيني، دليجي إدريس حسيني، دليجي حسيني إدريس حسيني، دليجي بركة محمد، دليجي الحاج آدم، الحاج هارون بيستو، الحاج عبد الرحمن عيسى، دليجي عبد الله محمد جدة، أسرة كشنا آدم حسيني، بلاما توم حسيني زرافة، بلاما بشارة هليليف، الشيخ محمد أبو فيل، بلاما تيراب كلهم في جمينة فارة، الشيخ مهمت في كرل، الشيخ حامد، الشيخ فلاتي، جد هارون حسيني، يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل، كل الأهل البر وداخل بموتنا أمهم وأخوتهم حواء آدم المعروفة بأم أمرخ أمرخية المعروفة بأمر خير، ماتت أمس بجمة، والصلاة كما يسوها لانبسبت في كارتي هيليكلير. الساعة 7:43 دقيقة نواصل ضايمين ببرمنا بغصم الغروب من الجبال.

الخيلة ورادك اسمعيلة، تمشيت الخيلة ورادك اسمعيلة، اتنيها تتشدد في أسحر الفيلة، روحي لي فيشانة لدربك شايلة، روحي لي فيشانة لدربك شايلة، وقلبك يشوف كل حاجة.

الخريف خضرا هلال نهارا قشيت الخريف خضرا هلال نهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيت الفريق نهار مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا

0: 57 دقيقة في الاستديو راديو تشات، نواصل دائما ببرومينا باغوس مروبي من مجمينا يوم بعد يوم. خلاص باقي لنا ان شاء الله هي 4 يوم لإيتنا العطف المبارك. متى مدى يا اخوانا قاعدين في جونا عيد؟ الفيل كان طرد كلها تجري على حسب قدرتك. الفيل كان طرد كلها، ما تخلي رجلك بتجري بايدك الا تجري برجلك بس. حمدا مدى يا اخوانا النادم الأرزات كلها مقسمة، الناس وايدين طوال وايدين قصار وايدين وايدين وايدين، كلنا ربنا قسمنا ربنا ياتو كلها على حسب والقدرة كلها ياتو كلها، ده غني ده فقري ده كيكي ده متوسط ماشي مثل ده، بس حوياتو كلها يمشي على حسب قدرته. حمدامي ده يا أخوانا بات من الناس إلا شغل الفايت سيدرهم بس بسو شغل الفايت سيدرهم بس بيسو. انت الضهية جات، رمضان جاي، ده جاي، كله انت تلوقع فوق الناس. ها الناس زادف والله فلان ده آزانة، ضهية كان جادي يا أزينة، رمضان كان جاي يا أزينة، ده ده ده ده ده ده ده ذات ما يندمانا. انت ارفع ايدك لسيد السمع، ده كان ضبح يضبح كما ضبح كما ما ضبح، كما كل فول بخمسة ترى تصبي، كما كل إيش تصبي، كما كل مكرونة تصبي، كما كل لهم كل تصبي، الصباح كبي تصبي، وقيات كلها الأكل ده يبقى خلا بس. حمدا مدى يا أخوانا خلي كل واحد يسوي له حكمة، ما خلاص تمشي تلوم تراب لنادم، انت بس انت بس انت بس رأي، انت بس انت بس ملك، انت بس راجل، انت بس فهل، انت بس قارب ناس، انت بس بنتك، انت بس سويتك، انت الراجل بجلابيتك، تمشي تضرب تضرب تضرب نقارة لنادم كي النادم ده هي ما انا رقبتك يصير شغل وينطيك، تمشي لده تخلى، تمشي لده مشي لده دك من تقول فلان ده انت فوت دك مشي ده تخلى تزيد ده وتسوى ده كله يا اخوانا ديل ده كل يعني المادم ده مهما طال الأمر ده النادم كي 70-80 سنة 100 سنة يبقى 100 سنة كلها يمشي ده يمشي بس هاو تمشي لده بالحكمة بس. النادم هو الله كي خلقك الرجل أنتاك إيال أنتاك رجلين أنتاك إيدين أنتاك عيون، هذا أنت كل تتحرك وتسأل تسأل ده تسأل سيد السماء ده وترى غزاينا كل ملانات أبدأ كان سال هذا ساكت ما بيخلي أنت نادم ساكت ستكريتي له ساكت كان سالته كل كان ضل يمل لي أتراب كيك ولا ينطق ده. الله سيد السماء ده كان رفيع لي عيد في الليل الناس نايمين رفاء، أنا ده ترى تشيف حالي دي تشيف الإيهيل دي تشيف المرأة دي تشيف جانا قويدة تشيف ده، أنا ما عندي بيت، أنا ما عندي موت، أنا ما عندي وتير، أنا أنا أنا أنا كان قلت ترى ساكت ما يخليك. ها مدام الدا النادم ساكت سيد كريتي لي مثلك بس ما فاتك بشي، رجلين التنين إيدين التنين عيون التنين، ولا يقدر يقتلك ولا يقدر يحييك ولا يقدر يأكلك ولا يقدر يشربك. كان سألتك ولا بيعطيك ده الله، كان يدور يقتلك كان يدور يأكلك كان يدور يشربك، ده كان سألت شغل ما يسيلك ما في أسول سيد السماء. ها مدام الدا هاو انت كان تقضب ها تسوي فتن تجاسس ها تطور سمسارة ها تسوي تسوي تسوي تسوي فتن بكلام فارغ تقولنا قولوا لك تخطها في النار ده كما أكل ما خير تتلف شرفك انت ترى مباقر تمشي تخلي يا لليال ده فلان ده ترى أو بدرة دفئلة كان بيقول ده ينفع يا أخوانا. هي كل وقت الانتبه الصبات من النازة أن كن ضهية الفاتت كل قرصة للسمك كفو هسا آخر كله بيقول يدينو ها ضهية أم عشرة يا شية أم عشرة خمسة كل شية ها من شيرين كل شية انت تلملم تلملم تراب للناس كي تلملم قريشك تمتشر ده ينفع شنو اشرب 5 و6 اطبها ما يالك مثل ما الناس بياكلوا كما لقيت كله كما لقيت كل الناس الاصابع كلها ما سبق ده الله ما اعطاك ما جيرانك ما اهلك ده اكل واشرب وافر كم عندك ده شنو كله تسوي لنفسك الماء عندك ايه النار كلها ما بتاكلها. حمدام الدا يا اخوانا الوطي بكت قاسيه كل واحد الله يعطي صبر هالسيامات ده الناس لسه السراريك كتروا كله ما فيه بغطوا الجيب بغطوا الطروف بيشيلوا الموتيات بيسووا يسووا ده كله ده كله كله واحد بيقول بسرك أو بسرك بدور بضاحي بس بسرك بدور بسوي ليك بسرك بدور بسوي ليك هالشغالة دي كلها ما أنا ما عندني يا أخوان أن أنا مده العجلة كان فضة كل الصبر ضحب كل واحد يصبر الصبر هو ضحب ها ما دامي ده يا أخواننا خلينا ننتبه يا أخوان ولهم دنيا وباكر آخر كل واحد خليه ينتبه كل واحد خليه ينتبه هو هسا شيف ألم هسا ألم كان فكرت في دخول أنا مجمعنا ده كم دخول الشمال الجنوب الشمال الون الصباحاني الغرباني كل الهلة دي كلها لب الهلة كلها مليانة غنم بسكوش غانيم شغالة كل الناس كل التجار كل جابهم صبهم كترات مثل الطراب الله يسوي بودي لكن بس يا أخواننا شغل وايد في تشات بس تقول كيف شوية ب60,000 ب50,000 ده انت تبي تشري كبوش تبين ب60,000-70,000 الكبش هاو كم ها ضريب شنو كي ترسل الحكومة كي في التريزور عن الدولة ده كان شري بيت الكبش ده ب60,000-70,000 ده ترى في المفروض ده انت تدرس شغلها في كيسان الدولة كم ريال ما تدرس ده ينفع شو ها مدامي ده يا اخوانا الناس ده خلي شنو كله بوقته لكن الشغل كان جرى ما خلاص يعني السيارة تسوى تغط ومط السيارة تسوى كثير ما لا الناس انه مبروس قالين ده يفي قال ما عنده كله في قال ما عنده كما ضبع كله بيوغل قال عنده كله كان ضبع ثاني اثنين ثلاثة كله ما يفوت ها مدام ده يا اخوانا خلي يعني السير ده خلي ما شغل غنم الشريطة كي جبت هذا طبعا اللي جيت كان فوق ورس 40,000-2,000 اللي جيت بيها ما اللي تسوى دوبل طبعا تسوى دوبل تسوي دريبل هاو تبيع ده ده يا أخواننا قايمش في شغل آخر هاو هي ربنا يحضرنا وربنا يقدرنا فوق الله يسهل لنا كل واحد في الشم يطبع بياكل يفرع مع عياله مع جيرانا الماء عنده كله ربنا يأتي إن شاء الله كم نادم ولا إيد الفات ما عنده شيء ولو مسوى له شغل كم نادم عنده ولو ما يقدر يطبع كله فيه هي مداولة مثل ده بس مداولة مثل ده تداول هي تداول ها مدام ده يا أخواننا كل واحد خليه يصبر بس كان صبر ده شنو كله كان صبر ده الهلو كان جا كله الهلو كان جا كله كمان كس كان قاعد بعقلك ده ترى تتمنى لكن بس كان قمت تنكس تسوي تفتن تضرب فوق ده تشيل تضرب فوق ده تفجغ الناس ده مثل طول الضهاب بس بيفوت كم ولمسيات فرلامي دي الله اللي كلها بناء وصور وتاير وقت وتاير في اليمين كله وتير تنين ثلاثة تين وتير تنين ثلاثة بس في اللي هسه تشوف هذه وتير تنين ثلاثة كلها الناس راكبين وتير فلان يقول وتير أنا فلان كان جاي فاتي الناس كله يمرقوا في الشارع بيشوفوا الموت كله موته ما يفوت أربعة خمسة موت كله برر كان فايد الأيل الأيين بالريال كله يمرقوا يحرسوا حاولهم ده شغالي ده كله فضلا ليه أبو هجول موتو وتير بسكليت شغل خاص هسه الناس خلوا يروحوا في التراب يدوروا فوق يروحوا في السماء فوق هاو أنت هاو هي ترى شنو كله كان جارة تصبر بس كان صبر ده كان مرية يفوت كان هلو كله كان صبر ده تتمتع بس هلو كان جاي يفوت مر كان جاي كله يفوت هي الله شنو كله الله يعطينا البخيرة وكل واحد ربنا يسهل لي هو كل واحد خليه ينتبه يا أخوانا يا ماتنا دي يا ماتنا إيد الحديد يا كتير الناس كله كتيرين كل واحد يقول بلقى ولا بلاقي جاري واحد كله يقول بلقى ما مش بكان الفلاني ولم ده وخص بلقى لي ضهية هو أولا ده إلا في قدام بس أو هي ما يمشي ينضرب فوقك ولا أنت مش ينضرب فوقك واحد كله بقولها بفتش لي خوانا من إيد للإيال وايد بقول كده ها كل وايد الأقول كلك المغضى شغال ها مدام يده كل وايد خليه ينتبه كل وايد خليه ينتبه والناس اللي يدوروا ساكت يخطفوا شغاله هنا الناس اللي يدوروا يكسب حق الناس ده كله كثيرين كل وايد ده كاج بس كاج يقطع ده بدي يسوي ده كله كل أمت كل واحد خليه يعمل حسابه كان في السواق كان في الهلال بلا خص للجال لناس اللي بيمشوا برا بيمشوا برا بياجلوا بعيدوا ما أهلهم بعيدوا ما عوينهم بعد من الناس اللي بعوين برا دو كله خليهم طوب يا أخوان أنانهم كم تمرك ده أمرك بدري أمرك بدري وشيف لك وتير مضمون يا ربنا يوديك سليم وغنيم لكن بس وكل الناس اللي بيقولوا كي يقولوا كي هي قريبة 7 ساعة 3 4 والله يركبوا موتويات والله يشيلوا وتير أسرة تماما فابي واي بس بركبوا وتير واي بربربر شو ده ترى ترى ده كله مزين يا أخوانا كل واحد خليه ينتبه انت 12 شهر ده 10 واحد شهر ده كله كي شغل لقيته ما في ساعته ما في ها كان فضل يومين ثلاثة ده امشي اقعد في بيتك اطبع ضحيتك اقعد يا ما تحو قبل ما ادري في في في ليلة بس ليلة الإيد بس ولا الإيد فضل لها يوم ما يتفضل لها ساعات بس انت كان كنت تمشي ده ترى الدنيا كلها عندها هنا ها ما دام ده يا اخوانا الناس البيال بيسافروا كل الله يوديهم سالمين غانمين وبدوا اللي يوديهم بوديهم بيحل باب ووديهم بدلهم في بيوتهم في أهلهم وفي أهلهم نعم القايتين كلها كمان يا ربنا يسهل لي يا بيضبع بأمن وأمن وأمان ربنا يحضرنا باقي لنا إن شاء الله يا معن بس الساعة 8:07 في الاستديو راديو جات نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الربي من مجمعنا
1: وسلم على بكل بمصطفى والله والمحمد جو خيان قرو ظهره

0: مشى بسلمان بكل فما زدا الله يبان مهبة جا قيشاني قولو قفر
1: نيري
0: نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري نيري ن

ربنا شبا سلموني بقالوا ما ما يصبي أبلا أيوان بهم جو خواتي برو قفري جو لليا ننجو ما جاتهم شبا وسلموني بقالوا ما ما يصبي أبلا أيوان بهم جو خواتي بولن قفري جو لليا وسلم على ما قالوا بمصابي الله يوبه.

الخوف. السلامات الناديه البقر السرور في المدن والطاير جريان وركبنا الطيارات وركبنا المصابات حتى المهر فراج. سلامات بارب المنقار. لقيت السلام يا ميدان قال قدام يا

0: شرف بالسدى قسم العرب الخطر هم ريع الصفرة وانقرب شدر الخيان تعالوا لهن الانقباء
1: هديش
0: أنا بنادي شرف بالسدى قسم العرب الخطر هم ريع الصفرة وانقرب شدر الخيان تعالوا لهن الانقباء
2: أمريم صح
0: بدور لفرانك سيفا ديبا قال الله هرفة سلو جكة الرؤية مباشرة أطيب ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وندكو بطه من البقرة أشاينا لوهانا لبلقوها مر ولا بنجاي يا رمضان طلوه جودان للدوا ربي أنزل الشفاء شرمني كوكا لبن في تدغاي وانقرب

كل بداح لحن حي والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نختم برا من ابو قسم الغربيه اليوم السبت اليوم السبت 23 شهر مايو سنه 2026 أمسو سبين دقيقة سميت منوات أغنوية سميت بلغت ملادي والرسمية نشرة الأخبار جايات وسايات أغاني مختلفة أدام كوفي وكان تلفن نير نايف المراقبة بنكا وطيدا دي تاكيس وضغضي مهارون ومسال حاج نخلو لكل الزمن كلام لديش ومكان لكم بكلام سارة هنا مجمينا الراديو جاك شامل.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم والسلام عليكم. مستمعي الأفاضل، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. مستمعي الكرام، خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس تشوكي غابرييل، أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن، أما هناك في طاولة المراقبة جيم بابيدي. مستمعي الكرام، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو لساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. نستهلها بالملف الخاص حول العام الثاني من ولاية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دابي إتنو، وبعد أن طفنا بكم حول الإنجاز المقدم في كافة المجالات، اليوم نعود للمواطنين ونستمع ماذا يقولون.
2: أنينا في منظمات المدنية نقول سنتين أنا رئيس الدولة نجا في شيء كثير، أنجمينا ذاتك كانت خير، قاعدين بأدل الشواري البنى، قاعدين بارتو قاعدين بشوفوا في منظمة أنا البنك مونديال بقولوا الإيكونومية نجحت، يعني بيجي أدل مرات، وفي مشكلة أنا السيكوريتي واجب خدمة كثير فد البسوء، وفي شيء الرئيس أجى فوق في برنامج أجى وسي بدأ، لكن في سنتين لما نقدر نقوله نجا ولا ما نجا. مشكلة أنا الكهرباء أصلا قلني أجي ليك ده، يعني سكان يعني تعبانين كتير في مشكلة أنا الكهرباء، ومشكلة أنا الألمي ده بدور بتن خدمة شديد لكدركي رئيس بكمل من ده أجا ده كله كي بلقوا على الفوق.
3: بصفتي نائبة برلمانية تعتبر هذه الولاية ولاية إيجابية بشكل عام، فرغم الظروف الصعبة تم تسجيل العديد من التقدمات في كل المجالات، من بينها العودة إلى النظام الدستوري وتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية، التعليم، الصحة، تشغيل الشباب. نطلب من الحكومة وأيضا من المجتمع المدني ومن رجال السياسيين إنه التحديات كبيرة ويجب علينا أن نتوحد الوحدة بين التشاديين من عدل المصلحة العامة لكي ننجز مع بعض الرؤية السامية لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة.
4: أنين مآنين من الشوارع، من الألمي، من الأمني، حاجات كثيرة. مثلا أسأل منين قاعدين في نجارة كوازة أصله كقدرو كيجي لأنين يجيبنا الجارة كواز بيوتنا ذاتها ما في دايرين كيك لو شارع ردمية كله نعرف طز كده هدو نجد كده كل ما إننا وبلدنا لهم أنينا بنفتخر بها والآخرين بفتخر بها، لكن لسه والله قاعدين لا تعبانين شديد.
5: عندنا مشكلة هسه أنا سانتي في أبطال مش تودينا زوما تلقى لك دكاترة عديل داو ولا كيه، ده عندنا مشكلة فوق شباب ده يوفر لهم فرص أمل بلا كونسيبي بلي كله اللي يجيبوا شركات. عندنا شباب كتير كم عندهم لسانسي وقاعدين عليهم يخدموا كلاندو عليهم يخدموا خدمة آخر شانتي ولا كيه
6: عديل. لا شبنا من سانتين أنا بريدنا ده شغالي داخلين أدلا نفر وأنا أنا والي ده داكو أدلا نا داكو غني نمشو نقبلوا دا ما دا شغل شاكي عديل بوركو تشاد انا يبقى عديل لا كالي اوبوزان دولا كالي ليبيريا نام كيرا تشاد دا يبقى عديل.
7: حكم رئيس الجمهورية يعني حكم كان يعني جدا كويس ما شاء الله، لكن اهم شيء قاعدين يعني هنا بصفتنا كمواطنين تشاديين قاعدين نتمنوا من رئيس الجمهورية هو ان يوفر لنا جانب المعيشي وجانب البنية التحتية، قاعدين نعانوا من الاشياء الاثنين دي.
8: كيف واد الان شفتوا فوق هذه المرة واحدة بريزيدان بالجمهور في كتيدو يجلسوا يشوف اي فيزيتي الناس ده الشيء العديل ده انا شفته يعجي يجلس وسمعنا ربنا وده كله نالم، يعني عديل كان نالم ما عنده ايمان ده يعني ما يقدر يعجبه.
1: دشن أمس وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا طريق رابط بين مسكوري شدرة، والذي يعد الأول من نوعه في هذه المنطقة. شارك في هذه المناسبة مندوبي الولايتين ولاية حجر لميس جنرال أحمد كرداي حسين وبحر الغزال آدم مصطفى إبراهيمي إلى جانب أمينة الدولة في البنية التحتية إبراهيم محمد موسى مفد الإذاعة والتلفزيون.
9: بهدف ربط الطرق في الولايات جاء تدشين الطريق الرابط ما بين مسكوري بولاية حجر لميس ومنطقة شدرة بولاية بحر الغزال. أثناء وصوله حظي الوزير والوفد المرافق له باستقبال من قبل مندوبي العام للحكومة لدى الولايتين حجر لميس وبحر الغزال من أجل تنفيذ رؤية المشير محمد إدريس دبي إتنو الذي وضع البنية التحتية وفك العزلة من أولوياته. وخلال هذه المناسبة قدمت العديد من الكلمات، منها كلمة المندوب العام لدى ولاية حجر لميس جنرال أحمد كردايو حسين، الذي أكد أن هذا المشروع الحيوي يمثل استجابة مباشرة لتطلعات سكان الولايتين، مثمنا الشكر لرئيس الجمهورية على حرصه المتواصل لتطوير البنية التحتية في ربوع البلاد. بدوره المدير العام للبنية التحتية والنقل ناصر أبكر شرومة قال إن ربط الطريق بين مسكوري وشدرة يمثل شريانا حيويا يخدم السكان في ولاية حجر لميس وبحر الغزال، ويعزز الحركة التجارية واجتماعية، ويمتد هذا المشروع على 63 كيلومترا. في كلمته الافتتاحية وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كردة أشار إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن سلسلة المشاريع الطرق التي أطلقتها الحكومة مؤخرا وشملت ماو وأبشة وبلتن، وأن هذا المشروع الذي يتم وضع حجر أساسه يجسد الرؤية الطموحة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو في تحديث البنية التحتية وتقوية أسس الاقتصاد الوطني. إن طريق مسكوري شدرة يعد خطوة حاسمة نحو تشاد حديثة وموحدة ومزدهرة، ووفاء بوعد الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وفك العزلة عن مناطقهم. ويبلغ تكلفة المشروع 62 مليار فرنك سيفا من الميزانية العامة للدولة.
1: ترأست صباح اليوم أمينة الدولة في الصحة العامة والوقاية بيديجي ديكانجي فرانسين، ترأست عمل الاحتفال باليوم الدولي لأخصائية التكنولوجيا الحيوية والذي نظمته الجمعية الوطنية لفنية البيولوجيا في تشاد، كان ذلك تحت رعاية وزير الصحة العامة والوقاية عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
10: الاحتفال باليوم الدولي لأخصائية التكنولوجيا الحيوية نسخة 2026 تحت شعار دور أخصائية التكنولوجيا الحيوية في تحديث النظام الصحي والبحث العلمي، استهلت مناسبة الاحتفال بمحاضرة افتتاحية بعنوان مكانة طبيب المختبر في تجديد المنظومة الصحية والبحث العلمي، قدمها كل من البروفيسور عبد الرحمن آدم فودة والبروفيسور حامد محمد عليو، وأبرز المحاضران الأهمية الاستراتيجية لتعزيز المختبر الحديث ودوره المحوري. من جانبها أمينة الدولة للصحة العامة بين ديجي ديكانجي في خطابها الافتتاحي أشارت إلى أهمية الموضوع المختار لاحتفالية هذا العام، مؤكدة أنه ينسجم تماما مع رؤية وزارة الصحة العامة والوقاية وخطة عملها الرامية إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الهادف إلى تحديث النظام الصحي الوطني بصورة شاملة. وأضافت أنه في ظل السياق العالمي الذي يتسم بتحديات صحية متزايدة تشمل الأمراض الناشئة والمتجددة والأوبئة والجوائح، تبرز المختبرات النوعية لدورها المحوري في التشخيص الطبي والمراقبة الوبائية، إضافة إلى ضمان سلامة نقل الدم ومتابعة العلاج. وفي إطار توجيه السياسات الصحية العامة، أمينة الدولة للصحة العامة جددت التزام الوزارة بمرافقة كل الأنشطة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات البيولوجية والطبية وترسيخ أخلاقيات مهنة المختبرات بالبلاد. وتجدر الإشارة إلى أن تم خلال الحفل التنصيب الرسمي لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الوطنية لفنيي البيولوجيا في تشاد، والمكون عددهم من 10 أعضاء برئاسة الدكتور جمادوم.
1: مديرة تعليم الفتيات وتطوير المساواة فاطمة كاتبي تابو ترأست فعاليات ورشة ائتلاف قادة الشباب من أجل المساواة والإنصاف في تشاد، كان ذلك بحضور المكلفة بالتربية لدى منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة مود ديلي ومنسق تحالف الشباب القادة من أجل المساواة والإنصاف في تشاد جيمرا ماجي جيم تباي. أحمد خميس.
11: تعزيز دور الشباب الريادي في تنمية البلاد، لهذا الصدد جاء تنظيم هذه الورشة التي تسعى إلى تمكين الشباب إلى معرفة حقوقهم الطبيعية في المجتمع. منسق تحالف الشباب القادة من أجل المساواة والإنصاف في تشاد جيم راماجي جيم تيباي قال إن الورشة تعتبر خطوة مهمة للرغبة الحقيقية لرؤية مجتمعا تشاديا يتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق. ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة موت ديلي في مداخلتها أوضحت بأن الصندوق من مهامه العمل على تعزيز حقوق الطفل خاصة التعليمية وكذا الاهتمام بإشراك الشباب في التنمية، مضيفة لأهمية شريحة الشباب فإنه في قمة نيويورك المنعقدة في عام 2022 خلصت في توصياتها بالاعتراف بأنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون مشاركة الشباب، كما طالبت القمة بأهمية إنشاء تحالفات شبابية قيادية على المستوى المحلي والدولي. مديرة تعليم البنات وتطوير المساواة بوزارة التربية الوطنية فاطمة جيتيبي تابو في كلمتها الافتتاحية قالت بأن الحكومة بقيادة السلطات العليا تولي اهتماما بقطاع الشباب لأنهم العمود الفقري للأمم، وباعتبارهم الفئة الكبرى في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لهذا الدور الكبير الذي يقوم به الشباب في بناء الأمم، فقد اهتمت البلاد بتطبيق النصوص الرامية إلى توفير حقوق الشباب والعمل على ترقية وتطوير مواهبهم المعرفية، طالبة من المستفيدين المناقشة الجادة والخروج بتوصيات تفضي إلى إنشاء ائتلاف قادة الشباب من أجل المساواة والإنصاف في تشاد.
1: عقد تجمع أحزاب اليمين اجتماعا للتشاور والتفكير حول التنسيق بينهم بهدف تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز التنمية الوطنية، وذلك في إطار التحالف مع الأحزاب السياسية المتحالفة. محمد عمر إدريس.
12: سعيا لجهود البلاد في ترسيخ مؤسسات الجمهورية الخامسة وتعزيز المسار الديمقراطي وبناء دولة قوية ومستقرة، يجيء هذا الاجتماع الذي جمع الأحزاب المنضوية تحت تجمع أحزاب اليمين بشأن رسم تعهداتهم للمساهمة في بناء دولة القانون. المنسق العام للتجمع البروفيسور محمد النظيف يوسف أكد أن هذا اللقاء يعقد في ظرف وطني سياسي بالغ الأهمية في مرحلة تواصل فيها البلاد جهودها لترسيخ مؤسسات الجمهورية الخامسة وتعزيز المسار الديمقراطي وبناء دولة قوية ومستقرة.
13: إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد لقاء سياسي عابر، بل هو مناسبة للتشاور والتقييم والتفكير الجماعي حول حاضر بلادنا ومستقبلها، وفرصة لتأكيد التزامنا المشترك بخدمة الوطن والمواطن. نجدد إدانتنا جميع أشكال العنف والإرهاب وكل ما يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
12: الأعضاء في تجمع الأحزاب اليمين جددوا التزامهم التام بغية تعزيز الشراكة الفعالة مع الحركة الوطنية للإنقاذ والعمل على دعم تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية بما يحقق الرفاهية والتنمية المستدامة للمواطنين.
1: احتفل اتحاد نقابات تشاد باليوم العالمي للعمال دورة 2026. جرت المناسبة بملعب باري كونغو بحضور الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابلي ورئيس الاتحاد بركة ميشيل. عثمان آدم الدود.
14: تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال فرص العمل وتأمين البيئة باعتبارهما ضمان للسلام والعمل اللائق، احتفل اتحاد النقابات تشاد باليوم العالمي للعمال المؤجل. بهذه المناسبة قدم رئيس اتحاد نقابات تشاد بركة ميشيل كلمة مترجمة بصوت أحد الأعضاء.
15: قد اتخذنا كل التدابير للاحتفال كالمعتاد في الأول من مايو، لكن للأسف أن الظروف الدولية التي تتسم بالحرب الخليج لم تمكننا من الحصول على الأقمشة الخاصة بالاستعراض. ومن هذا المنطلق أن عيد العمال بشكل أفضل مناسبة للعمال والعاملات لتقديم مطالبهم للحكومة التي تستغل بدورها فرصة للإعلان عن تدابير من شأنها في تحسين ظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة. ونأمل كما أن العمال والعاملات ينتظرون باهتمام كبير الحوار الاجتماعي المعلن عنه ولا يزال متأثرا في الانتلاع الاختلاف.
14: من جانبه الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابلاي طالبا من النقابات بالعودة إلى الحوار لأنه الطريق الأمثل من أجل مستقبل زاهر لتحقيق التنمية، مؤكدا بأن الحوار الاجتماعي يدخل ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية وهذا يندرج في مصلحة العمال. هذا وقد اختتمت المناسبة بنشيد اتحاد نقابات تشاد.
1: تفقد أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة الجنرال إبراهيم عيسى قلمعي بعض الأقسام الأمنية داخل مدينة بلتن بهدف التعرف على العمل فيها. موسى أحمد دود.
16: تحدث زيارة التفقدية التي قام بها مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمعي إلى عدد من المؤسسات والمرافق الحكومية، وذلك للوقوف على سير الأمل والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار. شملت الزيارة مقر الدرك الوطني ومقر الشرطة الوطنية والسجن المركزي ومقر الحرس الوطني للبدو والرحل، حيث استمع مندوب الحكومة شرح مفصل من المسؤولين حول التحديات التي تواجه سير الأمل. وأكد مندوب الحكومة خلال الزيارة أهمية مضاعفة الجهود، مشيدا بالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية.
17: زيارة سيناف شان نعقد ونشوفه ناس يخرم بكونديشن كيف حال رم انا خير ما نعمل كيف ومن اولا سوز افكتيف عسكر ما عندهم وموين انا وتاير ما عندهم. الشيء الثالث ده اغلبيه العسكر القاعدين ده ما عندهم بنادك عسكر ما عنده بندق ده، يعني شيء ده شيء قاسي ما يقدر يسخر من تدوره. اكبر مشكله ما شاء الله الباتي ما عندنا كومسيريه بس ما عنده بيرو هنام ده دي لابلي والميزون داري كله عنده مشاكل ما شاء الله ميزون داري ما خير وناس قاعدين ده كتار وقاعدين في حراي داخل حامي في فدائر حراي دول ما عندهم وشمنا أكل أنا أقول نديف ما شاء الله أخير.
16: داعيا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية بما يسهم في تطوير الخدمات الأساسية والأمل على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وفقا للأولويات المطلوبة. بلتين، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: سكان مدينة أبشة والحصول على المياه شغل يشغل كل أحد هناك، بينما هذه المعاناة تواجه سكان الحكومة أطلقت في السنوات الأخيرة مشروع بطيحة 1 و2. بطيحة 2 هو المشروع الذي يترقبه السكان للخروج من هذه المعاناة. كيف تجري أعمال هذا المشروع؟ قسم أونما بولاية وداي عد لنا هذا التقرير. آدم إبراهيم هران.
18: تقع منطقة بطيحة على بعد 37 كيلومتر جنوب مدينة أبشة، وتشكل نقطة الانطلاق الأساسية للمشروع من خلال الآبار التي أنجزت في إطار مرحلة بطيحة 1 وبطيحة 2. وعلى أرض الواقع فالبنية التحتية الرئيسية أصبحت جاهزة، حيث تم تشييد المحطات وتركيب القنوات الرئيسية، كما تتوفر مضخات المياه في موقع المشروع، حيث أن هناك مرحلة حاسمة ما تزال قائمة تتمثل في نقل وتركيب المولدات الكهربائية الضرورية لتشغيل النظام بشكل فعلي. وفي مدينة أبشة نفسها تبدو مؤشرات التقدم واضحة أيضا، فقد تم ربط 4 خزانات مياه بالشبكة، بينما لا يزال الخزان الخامس الواقع بسوق المواشي في انتظار استكمال عملية الربط، كما أن شبكة التوزيع داخل المدينة لم تستكمل بعد بصورة كاملة، الأمر الذي يحد من وصول المياه بانتظام إلى عدد من الأحياء، حيث يواصل السكان مواجهة صعوبات يومية في الحصول على المياه.
19: بنواجه صعوبات بعض الأحيان والعلم أكثر كده، يعني بيجي من خرب السوق ويوم بعد يوم كده عند أزمة. مثلا سيادة الباوسة كده لما علم يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجو الكمينة 200 ولا يقتل جترون يمشي كده بيزيد، كل ما المسافة بتزيد العلم قاعد بيزيد.
20: قالنا أنه مشكلة من مشكلة العلم ده، إسكي العلم هنا ده ما بطل إلا بجي في الليل هسه الى الساعه 12 ولا الساعه 11 بالليل قبل نرجو الالم ده بجي ويمنا مواينا ونشربه بمثل لك هسه مستمرين، لكن المي كاسه بالكفايه كي ما في. والله بتي هديدا متزقدين نرجو بفارق الصبر عشان تجي تجيب لنا الفرج عشان الالمي ده، وقدين نرجو في اهد. المهم هدانا الرئيس الدوله
18: من جانب المسؤولين عن المشروع تبدو الاجواء مطمئنه
21: هسه حاليا ده كده ما كنا كثير ركمل
0: الشطوات كلها خلاص كملوا عندهم قريب سنة، الفراش كلها عدلنا كمل، والريزو المين بيتايا كي ينقل ألم يودي بيتايا كلها خلاص كمل شبتو هل ده بس ألم يودي من ناس وينا ترابو يانا بايفاس بايفاس ده يعني ألم عندنا وناس أشتانين ما نرجو استاشيون الديزي مانا ميل متر كيب ده يكمل قبل ننتو ده ما يكون هل ده بس وينا بايفاس قريبا سنتين ده غاية ننتو بايفاس ده باش هل ده كمل ده ننتو ألم الجروب الكتروجين تو سكي الكتروميكانيك انا استاشيون لاسا هيني قايدين ده البومب زي قايدين بتيت جروب ده سوينا ريسبشن في ايزين ان شاء الله بيجيبو هيني دي سي فين دي سي موان تلاشون غايب ده في موان دي جون الاخر فضل شنو وسا الديستريبيشن انا المي في ابشي داك فضل في ديستريبيشن ده الديستريبيشن كم من ده ان شاء الله ناس كي اتس كميا كبلغو.
21: اما في الاحياء الطرفيه فتبدو الاوضاع اكثر تعقدا اذ ادى ضعف شبكه التوزيع الى استمرار اعتماد السكان على باعه المياه الذين يجلبون المياه من المناطق البعيده في ظل الظروف المعيشيه الصعبه مما يزيد من حاله الاستياء والاحباط لدى الاهالي بمدينه ابشا. ابشا ادم ابراهيم حران للاذاعه الوطنيه التشاديه.
1: شكرا آدم إبراهيم هران من أونما أبشي على هذا التقرير الذي بيّن لنا مدى تقدم هذا المشروع والذي باتت الانفراج فيه ليست بعيدة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمع، وفي هندسة الأصوات هنا شكبي غابرييل. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.
22: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
23: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار تشير الساعة داخل الاستديو لساعة 6:36، وهذا موعدكم مع برامج دائما مفيدة. أرجو المتابعة والاستفادة من هذا البرنامج. مستمعي الكرام، 45 دقيقة خدمكم في الهندسة الصوتية توبكي غابرييل، عديت وقدمت البرامج مريم عثمان، ساكن في طاولة المراقبة ميسي جان. مستمعي الكرام،
1: جمهورية
0: ستتناول هذه البرامج الإنجازات في مختلف القطاعات والأنشطة، وذلك من خلال المشاريع 12 والمئة عمل لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. تقوم الإذاعة الوطنية الجادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول لكم جيتو في البرنامج اللي بتقدمه الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، وده بمناسبة الذكرى السنوية عن تنصيب عن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. اليوم نكلمه في جانب الثقافة، شنو السوء وشنو الفضل بسوء، ده كله كن يناقشوه مع ضيفنا عن البرنامج الأمين العام لوزارة عن الثقافة التنمية السياحية والحرف اليدوية عبد الله بابلي. المشير محمد إدريس ديبي إتنو أنت اليمين الدستوري قدام الشعب التشادي، ورئيس الجمهورية كان كلم ووعد الشعب التشادي بالمشاريع الأطناشر، ومن ضمن المشاريع الأطناشر دي المشروع عن الثقافة. اليوم معانا في الاستديو الأمين العام عن وزارة الثقافة السيد عبد الله بابلي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بصفتك كأمين عام لوزارة الثقافة، حدثنا قليلا في الثقافة التشادية.
2: زي ما تعرفوا تشاد بعد ما لجينا عرفنا توماي 6 مليون دانين، يعني تشاد برسو دي لمانيتي، عالم من دنيا كله فاتوا من تشاد ده السيانس ورانا. وزي ما تعرفوا تشاد بأداتها وتخاليتها، يعني الثقافة ما نقدر نكلم كيف في دقيقة واحدة ولا دقيقتين، يعني الثقافة التشادية ومع الفنون حقا، يعني شغل هذا وده عن باتريموان وأكبر كادو للعالم عندنا. بس كي 237 عادات وتخاليد ما تلقى مكان آخر مش لده، والحمد لله بهذه السخافة هو قدرة لنا. وبس كان ما إلا بروجي لميناها سويناها تقى لنا فرص، وعشان ده رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي في البروغرام حقه أنت أكبر مجال للسخافة، وما السخافة فيها السياحة كله، السياحة كله فوقه. وده بس أنت أشهر أكسيون عشان نشجع ونقوم ونرفع
0: فوق رايه هنا السخافة. شكرا السيد الأمين العام عبد الله بابلي، شنو القدرت حققته في مجال هن الثقافة؟
2: والله الحمد لله، يعني في أشهر أكسيون المتابلين وفيها أكسيون آخر كله في شانتي آخر صديق مش عندنا 11 أكسيون، لا عملنا شغل كتير. قلنا نبدأ بالبداية، البداية ده شنو؟ يعني حسا ما لقينا أسيستانس من يونسكو قال إنفانتوري نسوا إنفانتير، يعني هن العادات والتخاليد الباتريمون إيماتيريال، دونك باتريمون إيماتيريال الأكل لعب الشراب عاداتنا يعني اليومية نسو. دونك ده بدينا يفوك نكتبوا ونعرفوا دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، دول سوكي كيف، ودول بسوكي كيف، عشان شغل ده انفنتوري انفنتير ده كان سوينا فوق على منا خلاص استوار. انا تشات كلنا لكم مدام الرئيس قال كنا خير نكتب استوار، انا تشات التاريخ انا تشات كتبوها الناس اخر
0: اي صح. دونك المستعمر
2: المستعمر كتب، ما كلمونا كيف، ما ورونا يا تو شجي في تشات سوينا كيف، ناس سوينا يعني مش الناس عمبلمبلم ماشين، لكن الرئيس قال كده لا ما ندور نكتب تاريخنا. أيوة. والتاريخ ده يمشي بالانفنتير انا الباتريمون عاداتنا وتخاليدنا
0: بحسابها، انا عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا التشادي ده يكون مدون عشان يقدر يساعدنا مثلا نقدر نبارتيسيبي فوق في المسابقات المسابقات الدولية.
2: مسابقات الدولية وهي على لا سيقوموا أني نزات نلقوا أنت كيف يعني جدودنا رجوا من وين سووا كيف أستوار هناك كان ما يرفت ما تقدر تسوي شيء أستوار هناك كان ما قروك وما يرفت تقوم يقول لك ها أنتو تشاديع ولا أنا اللي جيناكو كيكينا بس تشاديع ولا يقول لك أنتو مركتو أنا ساوة ده مش الكي أنا أنتو دولة مش الكي مش الكي مش الكي يعني ده بس فتن الناس المستعمر فتن الناس عشان ليه في انتري حقه وعملنا بدينا بدا وعملنا أكبر أكسيون كتير كل أكتيفيتي كتير دخل الشغل كتير في دومين أنا سياحة كله عندنا الأوتيلات في فايا في أمتيمان في بونغور في سا يعني كل الحاجات ده ينبنوا ينبنوا الماء ينبنوا كمل والبدو يرفكسيوني كله بدينا فوقهم
0: صح تم بناء فنادق حديثة في العديد من الولايات دي أيضا خطوة إيجابية
2: أكيد.
0: السيد الأمين العام ما نقدر نقول اليوم كنزول قاعد تخدم ده كن قلت صعوبة ما واجهتك ده مستحيل إن كان أنت بديت قاعد تخدم الصعوبات كلها تجي قدامك فأنتوا إن بدوتوا يعني شرعتوا في مجال كتابة التاريخ الثقافي والتدوين الحاجات الثقافية التشادية تقدر تقولين دي ديفيكولتيك يا أنتوا
2: نقول لك صراحة أنينا قلنا ديفيكولتي رجعت أي شغل تسوي عنده ديفيكولتي
0: صح
2: وبس وين الديفيكولتي ده شغلبنا وخدتنا في دارنا الوزير قال كي ما توقفوا تقول لك لما عندنا قرص ما نسو في شغل ودين ده بلا قرص لمو الناس ولا كي قصوم نا شغل ودين ده بلا قرص تقدر تسوي يعني تخد شغل في نقرة قاعد وانت قاعد في الدلام توري لا تلقى الدولة
0: تسوي تلقى فايدة قبل تخدم ده مستحيل
2: دونك عنينا الديفيكولتي ده خدتنا بورانا وقوقينا كلتي ده وماشين فوق الحمد لله
0: شلتوا الحنبول في راسكو وماشين
2: عند بسو
0: ما شاء الله شكرا ربنا يساعد
2: جميعا يا رب
0: السيد عبد الله بابلي تقدر تقورينا ما هو التقييم اللي نقدر نقوله هو كي قدرتوا حققتوا في مجال الثقافة
2: زي ما تعرفي رئيس الوزراء خدت كادر كي أنا سويفي أنا بيرفورمانس أنا دوس شانتي ده خدت كادر أنا سويفي كي
0: كون كوادر يعني للمتابعة عن المشاريع
2: أي دونك في مع إس جي جي دونك قاعدين تابو قاعدين كوميتي عندنا أبليكاسيون قاعد يوم كان سويتو أكسيون أكتيفيتي في الأكسيون مش الكده خلاص نكتبو نكتبو نكتبو وأي واحد ده جاي يفاليوهم أي وزارة جاي يفاليوهم أنينا كله قربنا للإيفاليشن دونك بعد ده يورونا أنينا وصلنا في كم بورصة والحمد لله عملنا شغل كتير أنينا مبسوطين وإن شاء الله قدامنا ده بتن شغل كتير جاي
0: يعني نقدر نقوله أنت قدرتوا يعني حققتوا كتير من الحاجات وربنا يكون في العون إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: ما هي الكلمة الأخيرة التقدمها للشعب التشادي اليوم كثير من الناس ما بيهتموا بالثقافة التشادية الناس بيقلدوا الثقافات الأجنبية وبيشوفوا الثقافة التشادية دي مثل حاجة ما مهمة وفي نفس الوقت أنينا التشاديين ده عندنا عادات وتقاليد وثقافتنا تميزنا عن البلدان الإفريقية كلها اليوم لولا جهودنا وزارة الثقافة بمشاركة أو بدعم من المشير الراحل ربنا يرحمه ما كان يعني لولا إقامة المهرجان الثقافي الإداري اليوم إيال كتير ما بعرفوا تراثنا قبيلتهم واحد تلقده يعني حلو ليه يقلد الناس الآخرين وعن ثقافته ما بعرف حاجة فبعد التنظيم أنا مهرجان داري إيال كتير فكير ومقير كدر شغل كي بس مش اللي قاعد في جادة ناس ما بعرفوا
2: كلام وريد أنت ما ختمتيها ذاتها
0: أنت حجي لنا في داري
2: كي نقول هو الناس الشغل ما في مو أول لا يقول الثقافة يعني ده الفنون بس فنون على الثقافة ما فنون
0: صح
2: اليوم ده مم الدين كله ثقافة
0: صح
2: دول إسلام دول مسيحيين دول ياد دول بعبدوا ده دول بعبدوا ده دول بتعبدوا ده كله ثقافة
0: صح
2: ولدك كيف جدودك أكلوا شنو
0: صح
2: شربوا شنو لبسوا شنو سلموا كيف سلوا كيف أخدوا يعطوا وأخدهم كيف وبومشوا بوين بسوا شنو
0: صح
2: ده ثقافة وكنانهم بس ابن آدم أنت ما عرفت ده وما أنتوك له يعني أدب ذات الثقافة اليوم يقول لك انت سخير سخار ما ترفع راسك فوق زمان يقول لنا في سخافة في الأدات ودين ده يقول لك كان قاعد تاكل مع ناس كبار ده ما ترفع راسك
0: صح
2: أكل ده تقوم ما تقوم قبل ناس كبار تقوم ده تخصب لناس يعني علم يخسروا ده كله يعني كله سخافة أدب يقول لك كي عشان لنانهم ده يعلموا يقوم بأدب ما يقوم يقى وتحايل ولا شنو كان كبير ما يتلف الدولة ما يسكك ده كله سخافة والحمد لله في داري يعني قدرنا عملنا شغل كتير أي نانم شغل كأديل تسوي ده ما عند فوق حركات
0: قاعد عند فوق معارضة
2: قاعد ما له هم بس بيسوي ما له فيلاند بيسوي ما له ما أنا كم ما أنا دخلت نتلفة نسوي كي كنا نهدي شغل نكدي فوق ما اليوم الحمد لله زي ما شفتوا وقت الحكومة خطت داري نعلم كي بمال انتنسيون كي خطوا عشان لا يتلفوا نعلم ما في
0: صح
2: هاي داكم مش الكل لمو دول لنازم منك كابلا وكي بلبس وكي باكل وكي والناس ده كله يلومهم في مكان واحد كلهم كاتفوا عن بيناتكم ولا قال ده هدادي ولا قال ده يعتهر ولا قال ده يعتهر ولا ده الناس ده كله بلومه بكاتفوا عن بيناتكم ده كادو من ده زيادة ما في
0: صح
2: وده في دول آخر ما يقدروا يسووا اليوم أنينا الناس لينسكو قاعدين قاعدين يعني بيجي ريفرنس لا يونسكو داريرة دونك أنا كلامي لنكمل نقول أي واحد خليه يفكر يفكر لورايا ويفكر قدامه أني نجينا من وين وماشين وين وشدة بلدنا
0: صح.
2: ما بلد أنا نادم وايد ولا ناسين بلدنا خلي ما نتلفو شغل الحكومة من زمان سواتها يعني سبحان الله حكومة خدت مليارات ليه عشان يلوم الناس ده كل سوا
0: في الوحدة
2: ولكن أني ناس قدين بس نتاب نادم وايد ولا هاي تلفو مش لك هاي تسوه مش لك أمشي جوخة فلان
0: صح.
2: خلي يشوفوا ناس ندمانين ألوم في ليبيا في سودان كيف ناس ندمانين أني ناس قدين ألو أحلى اليوم الناس قاعدين لاجين ولا عندهم أكل ولا عندهم شرب
0: صح.
2: خلي نفكروا لبلدنا لا وما نتلفوا كلام الحكومة ورا نتعبوا عادتنا وأدبنا خلي نقبلونا أدبوا إيالنا عشان ما يتلفوا والإيال بس باكر يودوك جنة وإيال يودوك نار كما أدبتوا مادي
0: خلي نقبلوا أدبنا واحترامنا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الشادية ودائما خليه يكون بيناتنا نشر هنا رسالة ثقافة السلام والتعايش السلمي لأن بلدنا تشاد كان زمان الناس يرفوه بالحروب وعدم الاستقرار اليوم بعرفوه بالسلام والأمن والاستقرار وده شرف كبير لنا نحن ونقول لك السيد الأمين العام لوزارة الثقافة عبد الله بابلي شكرا لتلبيتك الدعوة وإن شاء الله نقابلوك في السنة الجاية في إنجازاتنا رئيس الجمهورية إن شاء الله
2: إن شاء الله نشكركم كثير إن شاء الله شكرا
0: شكرا مستمعينا الكرام في كل مكان نشكركم لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل المهندس مهدي عبد الله وفي الإخراج عبد الله طوش وفي التنسيق أليفة محمد سعيد ومني في الإعداد وتقديم هنا البرنامج عزة علي علومة متابعة سعيدة نتمناها لكم مع باقي برامج هنا الراديو تشات
1: بمناسبة مرور عامين على تولي فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إثنور رئيس الجمهورية رأس الدولة تعود الإذاعة الوطنية التشادية إلى التطرق للبرنامج السياسي رئيس الجمهورية

0: الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
1: تقوم الإذاعة الوطنية الشادية بتزويدكم بمعلومات عن أعمال الحكومة عبر موجتها الهوائية.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: والدل وانا لباس الرجال مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجال العمات رجال على اجملهم والمعلم خالي كاكي معلم.

مساء الخير بلنشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور، 75 دقيقة في وسط العائلة، تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات، 15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم السبت 23 شهر 5 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة جان بابيجي، في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات شوبو جابرييل ديليغان أبو تلوالي أه. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:50:46 في سيرترو أنا لأونا ما في كاختي جامانغاتو كومين أنا دوزي مرد اسمها في العاصمة تيان جمينا، نمشي ونسمع الشاعر الكبير أمبرايم هو السمي ما جايزه

رجالا مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجملي والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجاني العمات رجالا العمات رجالا.

0: عم سيفات كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس ولا اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غرضي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلف قد ضبط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالا أباكر والألي دول الرجالا كم بلا مدن والما المطمان التجان دول الرجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول الرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنا سيادة البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوارو
0: الهمعات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة الهمعات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والممت كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل المال بيت ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا ضربت الابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت الابل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت الابل ننزل را على جباكر بش والدنا ضربت الابل ننزل را الرجال البياط المال أنا أجمليني والمعلم خاليك كاتم معلم الضلاي
2: هلا الفنان الكبير حمد الري هدية خاصة هناك من دقيل الزيفة كيان بور أما تيمان وكل بناته نقول لكم مساء الخير من غادي وتشادة زال عنده ميسنة من دقيل الرياض وكل أسرته فاطمة يعقوب صابر من كارتيام رقيبي نقول لك مساء الخير من غادي وتشاد وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة متابعة حلوة من العزاء الوطنية التشادية

عبد القادر بشارة وهو بشارة من دقي الله نقول لكم مساء الخير من غادي تشال وما ننسى كمان الكونسيوس مان قنبو وكل أسرة من قوتي شرفة

أبكر حسين هناك من دانونا وكل أسرته الناس تتابعونا من دانونا أبقوية بلا ما بنصيب هناك من الكوكا ميليك تروبلو هنغرويا كلكم نقول لكم مساء الخير مجلسي الحمد ما يأجي من دليبي وكل أسرته

0: نواكب الفنان حمد الريح عشان نبدأ لكم بالبلاغات. بلاغنا 40. محمد بركة، محمد شين بركة، بركة محمد، آدم محمد، أزرق محمد، بلغوا لي كل الآن البر الداخل بكون سرغي 40 يوم أن المرحومة زوجتهم فاطمة رقيبي تبقى مباكر الأحد في بنية اللي الشيخ الفاصة جدة. محمد بركة، محمد شين بركة، بركة محمد، آدم محمد، وأزرق محمد، وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس اللي يرفي بكونه سرغ إلى 40 يوم أن المرحومة زوجتهم فاطمة رقيبي تبقى مباكر الأحد في بنية اللي الشيخ الفاصة جدة. الأخنا شكر. محمد حسن أبكر وأجد ساجو، بشكر كل الأخيان البعيدين والقربين البر والداخل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة. أنا المرحومة أختهم آشي ساجو الماتت يوم الاثنين الفات، بقول الأهل الله يأجرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. محمد حسن أبكر وأجد ساجو، بشكر كل الأهل الأخيان البعيدين والقربين ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقفوا معهم وقت الموت وقت السرقة. أنا المرحومة أختهم آشي ساجو الماتت يوم الاثنين الفات، الأهل الله يأجرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا عروس، والعروس تبقى اليوم السبع يعني. مهمة أمبدي، محمد أمبدي، عبد الرحمن أمبدي، عمر حسن مهمة، تربيل توم، خالد جبرين، جبرين مهمة، أجد خالد، إيمد آدم، محمد حسين، بشارة جبرين، جبرين آدم. نوم الفرحة مبلغوا لإدريس أقجا لدلقاء فيصل وكل أسرته في الشوائل، دلقاء صبال عبد الكريم وكل أسرته في مئلومة، جبرين دينا في كليمي، بلا مكيو وكل أخيانا وأسرته في أنخر، أخي طاهر وكل أسرته في الطيور، ألاج عبد الرمان وكل أسرته في فلقة، بلا محمد جرمة في فلقة الوهلة في فلقة، عبد الهادي محمد، بلا من نور تربيل في خلصنا، بلام محمد وكل أسرته في عمود السقورة، بلام إيمت في خزوكي، ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا ولدهم هارون مهمت. العروس تبقى اليوم السبت والعزومة مباكر الأحد في كارتيه النوارة اللي تدلقي حسنة مهمت. الساعة 7:00 نمشي لمكنة الفن.
1: صلى الله وسلم على نجد مطرنا قلبي شبا مصر بلنيري قم اللواء يبير بلنبو على شقا جلس وارا جلس الصبا جلس وارا جلس دنسا هذي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد أدمار رمى

من اللباء البتين من بقني فيها من تمرية بتن جوكر قادم وخد ضيا قانية مرة ودائية تركي لنصاري بلا شريع هيرونا كابل مجابية تاري كرمتا جوت تقني ولية شرك بالجامعة كرق ضيا بورية نعلى بقصولية كمسنبت ديا بخري.

بلاخنا وفاء يونس جدة جدة إيسا زكريا إيسا حسين إيسا رميدو إدريس مكايلا ولا بشارة عبد الرحمن أبكر الحاج صالح أبكر حسين إيسا موسى إيسا أبو قصيري عبد القادر عبد الرحمن بلا محمد إدريسا جدة ولد الشيخ شيخ الحاج جدة عبد الله حسنة بلا ماجد إدريس إيسا حسيني حامد وادي بلا ما آدم حسنة بلا ما عمر الجيمة بلا ما صالح حسنة بلا ما يوسف أبخريس بلا ما عبد الرحمن عطية بلا ما حسيني الشين بلا ما رمات أبكر بلا ما بكر صالح بلا ما عبد الرحمن علي بلا ما جبرين أنجني بلا ما طه آدم بلا ما الحاج عبد الرحمن بلا ما سيد محمد بلا ما محمد تانجيكيرو بلا ما سيد يونس بلا ما حسيني جدة بلا ما جبريل محمد بلا ما عبد الله رخيص بلا ما يونس انجبدي شيخ علي حسن شيخ عيسى حسيني بلا ما محمد حمدان بلا ما انجكيرو محمد بلا ما عمر ابوه بلا ما جد مرامات بلا ما ادريس الدوغال بلا ما اخي الحولي بلا ما جابر عبد الرحمن الحاج سمعين علي الهرازة بلام حسن يونس هارون بشارة في النالة بلام محمد بوجي دلقي عبد الرحمن شتات معلم يوسف إيسا بلام حسن أزرق شيخ جبريل محمد الهاج كم سلم جابو بدل من لوان حسب الكتابة الهاج حسن أجيت الهاج جبريل إبراهيم السوبرفي محمد جدة خالد لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين والناس الإرفي بوفاة أخوهم وأبوهم إيسا يوسف مات أمس الجمعة والسرقة تبقى أمباكر الأهد في دوين في دوين اللي بلا محمد إدريس تراب المصاقد الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة واصل بالبلاغات الساعة 7:07 نمشي لمكنة الفن مع شوبي غابريل

0: الكراتين كذا كمان هم دين فلاتة من رفضين بالبقر سارين أمشارا كثيرا ما جدا بجمين تقوم 50 تقوم 120 والدتار قد تردير قوات البشير
1: ألا فنان الكبير حمد الجابري هدية خاصة لكل المحبين والمتابعين. أنا جروب غاديو شات أنا مال عزاز في 23 ولاية. نقول لكم مساء جميل. الذهب الجمرو طاهر درمة الجدة دوغو منصورة حسن بنت أمدو أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية. ماجور سرية غاسم لاريندا كمينة محاسن يونس محمود من مدينة أبشين محمد حامد حصب الله بون سانتي كوميسير سنتقيم متابع سعيده.

0: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريكا، نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف. بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباءكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية. اختاروا الفرم الحناكو بألف وأربعمية ريال عند كو 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم، ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم، ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جيس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسة مع موف أفريكا، نادوا كل الشبكات. موف أفريكا عالم جديد يناديكم.
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب، السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
2: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعينا سمعة راديشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في كل الأرانب سمعنا العاصمة انجمعنا نفس الساعة في غاديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشيب قدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوزير عن البنية التحتية وفكين عن العزل أمير إدريس كورتا كان فتح الشاريا بين ماساكوري وشدرة البربوت إقليمنا هجر لميس وبحر الغزل. أمين هنت الدولة في الصحة العامة بيت جيدي كانجي فرانسين كان رأسة المناسبة هنت الأيدين باليوم العالمي أو اليوم الدولي عن الأخصائية التكنولوجيا الحيوية. وتجمع الأحزاب عن اليمين كان سوى ملمنا مشاورة وتفكير بخصوص التنسيق والتكاتف بين الأحزاب السياسية المتحالفة. فديالا نوين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. في نهاية ملف عن راديو تشات بخصوص مرور عن سنتين مما درجوا لكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو في رأس البلد. اليوم الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم كان مد ميكروفون هنا راديو تشات لبعض من المواطنين. خلينا نسمع آراءكم.
2: أنينا في منظمات المدنية نقول سنتين أنا رئيس الدولة نجح في شيء كثير. أنجمينا ذاتك كتخير قاعدين بأدوا الشواري ربنا قاعدين بارتو قاعدين بشوفوا في منظمة أنا البنك مونديال بقولوا الإيكونومية نجحت يعني بيجي أدين مرات وفي مشكلة أنا السيكوريتي واجب خدمة كتير فد البصور وفي شيء الرئيس أجى فوق في برنامج تقى وسي بدأ لكن في سنتين لما نقدر نقوله نجا ولا ما نجا مشكلة أنا الكهرباء أصلاً أجي ليك ده يعني سكان يعني تعبانين كتير في مشكلة أنا الكهرباء ومشكلة أنا العلمي ده بدور بتن خدمة شديد لكدر كي رئيس بكمل مندقة ده كل كي بلقوا على الفوق.
3: بصفتي نائبة برلمانية تعتبر هذه الولاية ولاية إيجابية بشكل عام فرغم الظروف الصعبة تم تسجيل العديد من التقدمات في كل المجالات من بينها العودة إلى النظام الدستوري وتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الأمني بالإضافة إلى إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية التعليم الصحة تشغيل الشباب. نطلب من الحكومة وأيضا من المجتمع المدني ومن رجال السياسيين إنه التحديات كبيرة ويجب علينا أن نتوحد الوحدة بين التشاديين من عجل المصلحة العامة لكي ننجز مع بعض الرؤية السامية لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة.
4: أنين مأنين من الشوارع من الألمي من الأمني حاجات كثيرة مثلا أسأل أنين قاعدين في نجارة كوازة أصله كي يدروا كي يجي لأنين يجيبنا نجارة كواز بيوتنا ذاتها ما في دايرين كي لو شارع ردمية كله نعرف طز كده هاد نجد كي ده كل ما إننا بلدنا لهم أنينا بنفتخروا بها والآخرين بفتخروا بها لكن لسه والله قاعدين لا تعبانين شديد.
5: عندنا مشكلة هسه أنا سانتي في أبطال مش تودينا وما تلقى لك دكاترة عديل داو ولا كي ده عندنا مشكلة فوق شباب ده يوفر لهم فرص أمل بلا كونسيب بيلي كله اللي يجيبوا شركات عندنا شباب كتير كم عندهم لسانسي وقاعدين عليهم يخدموا كلاندو عليهم يخدموا خدمة آخر شانتي ولا كي
6: عديل لا شبنا من سانتين أنا بريدنا ده شغالي داخلين أدلة نفر وأنا أنا والي ده داكو أدلة
7: حكم رئيس الجمهورية يعني حكم كان يعني جدا كويس ما شاء الله لكن أهم شيء قاعدين أنا هنا بصفتنا كمواطنين شاديين قاعدين نتمنوا من رئيس الجمهورية هو أن يوفر لنا جانب المعيشي وجانب البنية التحتية قاعدين نعانوا من الأشياء الاثنين
8: كيف هذا الآن شيء تفوق هذه المرة وعدة رئيسنا بالجمهور في كتبه يوم يسوق يشوف أي فيزيتير ناس ده الشيء العديل أنا شفته يعني يجلس وسمعنا ربنا وده كله نالم يعني عديل كان نالم ما عنده إيمان ده يعني ما يقدر يجيبه.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير عن البنية التحتية وفكين العزلة أمير إدريس كوردا كان فتح أمس الصباح الشاري بين ماسكوري وشطرة اللي كان مربوط إقليمين، إقليم على حجر لميس وبحر الغزال. وهيدرو في المناسبة دي المناديب الحكومة في جنب الأقاليم الاثنين هنا حجر لميس الجنرال أحمد كرداي حسين ونبار الغزال أدم مصطفى إبراهيمي، وأيضا هيدرة الأمينة في الدولة في البنية التحتية والدليل عن الشواري حواء عبد الكريم أحمد بغيت، وكذلك المسائل الإقليمين وسكان هنا الإقليمين اللي كان موصفوا فرحتهم الشديدة بفتحين هنا الشاردة. الأمينة هنت الدولة في الصحة العامة بيدي جيدي كنجي فرنسين كان راست في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة جمينة الفتو هذا الاحتفالات أو الأيدين الرسمي باليوم الدولي هنا الأخصائي التكنولوجيا الحيوية كان نظمت الجمعية الوطنية هنت الفنيين البيولوجيا في جاتا وداتي إشراف هذا الوزير الصحة العامة والوقاية ودا بحضور الكثير من أعضاء الحكومة وكذلك الديبتيات وكذلك من الناس من مجلس الشيوخ وكثير من الدكاترة والفنيين المعنيين في المجال ده. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
9: عشان يحتفلوا باليوم الدولي لأخصائيين هن التكنولوجيا الحيوية نسخة سنة 2026 بدا خطوتي شعار دور أخصائي التكنولوجيا الحيوية في جددين النظام الصحي والفتشين العلمي. مناسبة انت الاحتفال بدت بمحاضرة افتتاحية بعنوان مكانهن دكتور اللابو في جددين المنظومة الصحية والفتشين العلمي، قدموهم من اثنين البروفيسور عبد الرزاق آدم فدة والبروفيسور حامد محمد أليو. المحاضرين الاثنين ديل كلموا في أهمية هنت الاستراتيجية لقوين اللابو الجديد ودور الأساسي في المجتمع. من جانبها أمينة الدولة للصحة العامة بين ديجي دي كانجي في خطابها الافتتاحي كلمت في أهمية هنت العنوان الاختارو اللي بيحتفلوا فوقها في سنتنا دي، أكدت بكونه العنوان الاختارو يمشي عديل مع أهداف وزارة الصحة العامة والوقاية وخطة خدمتها المتواصلة في نفذين برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو. الهدف يجدد النظام الصحي الوطني بصورة كاملة، وزادت بكونه في الجو حن النظام العالمي الكان يمشي مع الحمبولات الصحية الكثيرة الاندى الأمراض البدائية والحديثة والمتطورة والأوبئة بالزيادة لضمان سلامة نقل الدم ومتابعة العلاج. وفي إطار وجهين السياسات الصحية العامة أمينة الدولة للصحة العامة بين ديجي دي كانجي جددت التزام وزارة الصحة العامة والوقاية بمتابعة كل الخدمات التمشي مع عدلين جودة الخدمات البيولوجية والطبية ومجنين أخلاقيات مهنة المختبرات في تشاد. نذكر بكونه في وقت الحفلة نصبوا رسميا أعضاءنا المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الوطنية لفنيين هن البيولوجيا في تشاد، وعددهم 10 أعضاء في رأسهم الدكتور جيما دوم.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم سوالينا الريبورتاج. المديرة هنتالي من البنات وتطوير المساواة فاطمة كتبي تابو كان رأسة الورشة الفوكا كمان لوم والكبارات عن الشباب من أجل المساواة والإنصاف في تشاد بحضور هن المكلفة بالتربية في لب المنظمة هنتال اليوسيف وكذلك منسق عن تحالف عن الشباب الكبارات من أجل المساواة والإنصاف في تشاد. والمناسبة كمان بقت في مبنى هن المركز الدولي هن اللغات القاعد في كارتي مرسال هني في العاصمة جمينة. محمد أحمد عبد الكريم.
10: قوان دور الشباب في تنمية هن البلاد في دا بقت ورشة تدريبية الهدف منها يمكن الشباب عشان يعرفوا حقوقهم العادية في داخل المجتمع. شال الكلام بالمناسبة المنسق هن تحالف الشباب القادة لعشان المساواة والعدالة في تشاد جيم راماجي جيمتي باي، وقال بكونه نظمان الورشة دي تكون خطوة مهمة للنية الصادقة عشان يشيف مجتمع تشادي أي واحد يلقى فوق حقوقة. من جانبها الممثلة حنا صندوق اليونيسيف في تشاد مود ديلي وضحت بكونه الصندوق حنا اليونيسيف المهمة البقوم بيادا هو قوان حقوق الأطفال خصوصا حقوقهم التعليمية، وأيضا يساعدوا في أنتين الفرصة للشباب عشان يشاركوا في التنمية. الممثلة هنا صندوق اليونيسف في تشاد زادت في كلامها وكلمت بأهمية المجتمع الشبابي عشان في الملمة البقت في نيويورك بأمريكا سنة 2022 مرقوا بنتائج اعترفوا بكونه ما ممكن حققان الأهداف عن التنمية المستدامة بلا مشاركة الشباب. والمشاركين في الملمة في نيويورك طلبوا بأهمية أسسان تحالفات شبابية قيادية ودا في المستوى المحلي والمستوى الدولي. كل المديرة عن التعليم البنات وطوران المساواة في وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة فاطمة جيتبي تابو في كلمتها عن فتحان الورشة قالت بكون الحكومة التشادية وبقيادة السلطات العليا عن البلاد أنتو اهتمام كبير لقطاع عن الشباب عشان الشباب هم من الركيزة الأساسية عن الأمم وباعتبار الشباب هم من الكثيرين البساعدوا في التنمية عن المجتمع والاقتصاد وبسبب الدور الكبير البقوم بي الشباب شنداء البلاد اهتمت بطبقان النصوص البتحجي في وفران حقوق الشباب والطريقة هنطوران قدراتهم عن المعرفة وطلبت في نفس الوقت من المشاركين في الورشة خلي ناقشوا بنقاشات جادة عشان يمرقوا بنتائج تساعد في أسسان رابطة عن قادة الشباب لعشان المساواة والعدالة في تشاد.
11: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر. التجمع عن الأحزاب عن اليمين كان سوا ملمة مشاورة وتفكير وتبادل الآراء بخصوص التنسيق والتكاتف بين الأحزاب السياسية المتحالفة وهذا عشان يحقق الاستقرار السياسي وتقوّن التنمية الوطنية. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
12: سعيا لجهود البلاد في ترسيخ وتقوية مؤسسات الجمهورية الخامسة وقوين المسار الديمقراطي وبناء عن الدولة قانون قوية ومستقرة بقى الاجتماع الكال لما الأحزاب الأضوى في تجمع أحزاب اليمين عشان يقووا تأهداتهم ويرسموا المساهمة في بناء دولة القانون. المنسق العام عن التجمع البروفيسور محمد النظيف يوسف أكد بكون ملمتهم دي بقت في ظرف وطني سياسي عند أهمية في مرحلة القاعدة تواصل فوق هالبلاد جهودها عشان تقوي المؤسسات الجمهورية الخامسة وتقوي كذلك الدرب عن الديمقراطية وبناء عن الدولة قانون قوي ومستقرة.
13: إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد لقاء سياسي عابر بل هو مناسبة للتشاور والتقييم والتفكير الجماعي حول حاضر بلادنا ومستقبلها وفرصة لتأكيد التزامنا المشترك بخدمة الوطن والمواطن. نجدد إدانتنا لجميع أشكال العنف والإرهاب وكل ما يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
12: الأعضاء في تجمع عن الأحزاب اليمين كلهم أكدوا وجددوا التزامهم التام عشان يقووا الشراكة والتعاون القوي مع الحركة الوطنية للإنقاذ الـMPS ويخدموا كلهم سوا عشان ينفذوا الخطة الوطنية عند التنمية التحقق الرفاهية والتنمية المستدامة للمواطنين.
11: محمد عمر إدريس وليد الريبورتاج. الاتحاد لرقابات النجات كان أيد اليوم باليوم الدولي للأمال المؤجل والمناسبة كمان بقت بحضور الأمين العام وزارة حنت الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي السيد بابالاي في جنب الرئيس الاتحاد بركة ميشيل وكثير من المناضلين ومناضلات النقابة USA. زميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر يورينا بالتفاصيل.
10: بعنوان قوان العدالة الاجتماعية ودا من خلال أن تان الفرصة عن الخدمة وتأمين البيئة الهم أساس عن السلام والخدمة المناسبة للعمال. بالمناسبة دي الاتحاد عن نخابات تشاد احتفلوا باليوم العالمي عن العمال الكان أجلوه. في المناسبة دي الرئيس حنا اتحاد النخابات تشاد بركة ميشيل قدم كلمة كان ترجمة واحد من أعضاء الاتحاد وقال:
14: قد اتخذنا كل التدابير للاحتفال كالمعتاد في الأول من مايو، لكن للأسف أن الظروف الدولية التي تتسم بالحرب الخليج لم تمكننا من الحصول على الأقمشة الخاصة بالاستعراض. ومن هذا المنطلق أن عيد العمال بشكل أفضل مناسبة للعمال والآملات لتقديم مطالبهم للحكومة التي تستغل بدورها فرصة للإعلان عن تدابير من شأنها في تحسين ظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة. ونأمل كما أن العمال والعاملات ينتظرون باهتمام كبير الحوار الاجتماعي المعلن عنه، ولا يزال متأثرا في الانطلاق.
10: من جانب الأمين العام حن وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابا لاي شال الكلام وطلب من كل النخابات حن تشاد خليه يقبلوا للحوار، عشان الحوار ده هو بس الطريقة الأديلة لعشان المستقبل الأديل حن الأمال في حققان التنمية الاجتماعية. وقال بكونه الحوار الاجتماعي ده بنكتب ضمن البرنامج السياسي حن كبير الدولة، وده بخدم في مصلحة العمال. نذكركم بكونه المناسبة كملت بنشيد حن اتحاد نخابات تشاد البقول:
11: نتابع لكم دائما مناقشة الأخبار من راديو تشاد. في أخبارنا، انت القواقر برا المندوب الأمن الحكومة في جمن إقليمنا وادي فيرة الجنرال إبراهيم عيسى قلميك زار بعض من الأقسام المكاتب هنت الأمن داخل مدينة بيلتينغ عشان يعرف الخدمة كيف يا ماشي فوقها وشنو الصعوبات القادمة بواجهها الرجال هن الأمين هنا. قلنا اسمه للجنرال إبراهيم عيسى قلميك.
15: زيارة سيونا فشان نعقد ونشوفه ناس يخرم بكونديشن كيف حالا رم أنا خير ما نام ذيك كيف ومن أول سوز إفكتيف أسكر ما عندهم ومين أنا وتر ما عندهم. الشيء الثالث ده أغلبية الأسكر القاعدين ده ما عندهم بنارك أسكر ما عنده بندق ده، يعني الشيء ده سيقاس ما يقدر يسخر ما ينتي تدوره أكبر مشكلة. ما شاء الله البعتي ما عندنا قم سريع بس ما عنده بيرو هنام ده دي لابليه والميزون داره كله عنده مشاكل. ما شاء الله ميزون داره خير وناس قاعدين ده كتار وقاعدين في حراي داخل هامي في فدائر حراي دول ما عندهم وشمنا أكل أنا كل نديف ما شاء الله أخير.
11: الله سبيتو ده هو الجنرال إبراهيم إيسا قلميل مندوب الأمن الحكومة في جمن إقليمنا وادي فيرة. سمعتوا في ميكروفون راديو تشاد كان مدلع الزميل موسى أحمد دود في مدينة بيلتين. اللقيان أن الألمي السمي عن الشراب قاعد بهمهم الكثير من سكان مدينة بيشي ودام إقراب الكمالي عن المشروع عن البتيها دو عشان يحسن الظروف هذا الحياة بخصوص الألمي بشكل عام في داخل مدينة بيشي. شان ده القسم أنا كتابي عن الأخبار أنا أونما بيشي كان سواب قبل ما بعد من المواطنين خلينا نسمعهم.
16: من واجه صعوبات بعض الأحيان والعلم أكثر كده يعني بيجين من خرب السوق ويوم بعد يوم كده عند أزمة. مثلا سيادة البوسة كده لما علم يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجوا الكمينة 200 ولا يقتل جيترون يمشي كده بيزيد كل ما المسافة بتزيد العلم قاعد بيزيد.
17: قالنا أنه مشكلة من مشكلة العلم ده إسكي العلم هنا ده ما بطل إلا بيجين في الليل هسه إلا ساعة 12 ولا ساعة 11 بالليل قبل نرجو العلم ده بجي ويوم نملو موائنا ونشربه بمثل اللي كياسة مستمرين لكن ألمي كياسة بالكفاية كي ما فيه. والله بتيها دي ده مزاق يدين نرجو بفارق الصبر عشان تجي تجيب لنا الفرج عشان الألمي ده وقدين نرجو في أهد.
11: كذلك الزميل آدم إبراهيم محرر كان مد ميكروفون على واحد من المسائل حنا المشروع على البتيها دي. خلينا نسمع من التفاصيل.
18: بس حاليا ده كده ما قلنا كتير ركمل الشتوات كلها خلاص كملوا عندهم قريب سنة الفراش كلها عدلنا كمل والريزو والمن بيتايا كي يوم قولوا قال ما يودي بيتايا كلها خلاص كمل شبتو قال ده بس قال ما يودي من ناس يونا ترابو يانا بايفاس بايفاس ده يعني قال ما عندنا وناس أشتانين ما نرجو استاشيون الديزة ما نميل متر كيف ده يكمل قبل ننتو ده ما يكون عندما بسوينا بايفاس قريبا سنتين ده قاعد ننتو ببايفاس ده باش ده كمال ده ننتو ألمين الجروب إلكتروجين تو سكي إلكتروميكانيك أنا استاشون لسه هين قاعدين ده البومب زي قاعدين بتيت جروب ده سوينا ريسبشن في إزين إن شاء الله بيجيبوه هين دي سي فين دي سي موان تلاشون قاعد يبدأ في مواد جون الآخر فضل شنو وسا الديستريبيشن أنا ألمي في أبشة ده فضل في ديستريبيشن ده الديستريبيشن كمال ده إن شاء الله ناس كي أتاس كمين كبالغو
11: جابرييل تشوبيا الساعة 7:35 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشر أخبار المشي والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين الوزير للبنية التحتية وافقين أن العود الأمير إدريس كوردا كان رأس الفتوح أن الشاري مساكوري شدرال كان بربط اثنين من الأقاليم إقليم أنا حجر لميت وإقليم أنا بار الغزال أمينة هند الدولة في الصحة العامة بيد جيجي كانجي فرانسين كان رأسة اليوم المناسبة بالعيدين هنا اليوم الدولي هنا الأخصائي للتكنولوجيا الحيوية وتجمع هنا الأحزاب اليمين سوى ملما مشاورة وتفكير داشان يوحد الصفوف والتكاتف بين الأحزاب انت التحالف من أجل الاستقرار السياسي وتقوّن التنمية الوطنية. شكرا لكم انتم القادمين تتابعونا حاليا من مدينة أبيشة بلتن مساكوري ومن أي مكان بواسطة احنا راديو جاد دي نشط الأخبار اللي كان جهزه أسرة التحرير عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم محمد عمر إدريس تيت إخراج أنا محمد أحمد عبد الكريم وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر شبابكي أرقدوا وبيلوا بيعافيه.

مستمعينا سمعة الرجال، بعد ما سمينا النشرة الدارجية وبعد النشرة سمينا أغنية من الفنان محمد علي درسيلة. الناس بيقول لنا ما لبتوا خطوة الأغنية دي يوميا. الأغنية دي يا جماعة بتكلم لنا بالآفية والسلام والمحنة والمحبة والأخوة والرحمة أم بين الشادية. أخوك مرضان تمشي تكفر ليا، عند موت تمشي تعزي، ما عند شيء سعيد أن طيباكل. دي المهنة أنا شادية عشان نعني نخطو الأغنية دي ولا أغنية جازونغا لمعنى، ما قاعدين نخطوها ساكت. فندوروا الآفة دي ما عندها تمن. الإنسان أخوك جارك رفيقك قميت سوا سافر سوا قريت سوا إشت سوا كم مرضان أمشي أنت تمسلم المرضان 70,000 من الملائكة بصلوا عليك أنت ماشي وجاي. مشيت كفر لي عند موت مشيت عزيتها ما عند شيء أنطيتها أكل أجرك بكان الله ما عند حساب. فيا جماعة خلونا دائما نفكر عن بيناتنا عشان ما نخلو القلب يبقى أزرق. في 5 دقيقة عندنا وصية صغيرة لكلنا، كلنا شادين كبار وصغار. الوصية شنو؟ نقطة واحدة في 5 دقيقة أو 6 دقيقة، المساعدة عن الأخوان المرضانين في مختلف اللبتانات بالدم. أنينا شادية ما عندنا الثقافة هناك كيف إنسان بيساعد أخوه إنسان وبنطي الدم للإنسان المرضان القاعد في اللبتان. أجرك كم بكر رب العالمين إنساني ما بعرفه، لكن أمل أمل خيري وأمل إنساني. والدكاترة بيقولوا الإنسان البنطي دم للإنسان المرضان دم قاعد بتغير ودائما بيكونوا إنسان صحته كويسة. عشان ده أنا اليوم ده نتكلم يا جماعة أخواننا أوين ورجال، كلنا أنينا أخوان. عندنا كم مستشفيات في جمينا وجروب سانجي حقنا الفصائل أنا الدم ربنا سواها شيك ده أ بليز وب بليز وأو بليز وأو مويس. أمشي أنطي دمك لأخوك المرضان في اللبتان. بانك دي سان كان قاعد 2 3 4 أمشي سائد أخوك المرضان، والله أجره ما بتعرفه. ممكن مصيبة هذا جاي لك كبيرة، لكن أنت ساعدت الإنسان المرضان وأنطيت دمك، ربنا برفع منك المصيبة الكبيرة اللي كان جاي لك وأنت ما عندك خبر. تلقى إنسان واحد قال لك أنا عمري 50 60 70 سنة، يوم واحد ما أنطبوش واحد هنا.

التوعية عشان نعرفوا المعنى هنا أنطينا الدم للناس المرضانين. في اليوم الواحد في كم إنسان قاعدين بيسووا له عملية في اللبتان؟ في إنسان بيودوه المستشفى وأنتوا عارفين يا جماعة يعني عندنا سنتين ثلاثة أربعة زول كانوا دول لبتان ده قال ما عنده دم ولسه غير كله قد دم مشية الدم نلقوه وين كان يعني ما قاعدين نساعده. لابد أخوان أخوات جمعيات منظمات نتفقوا نمشوا ونساعدوا بدمنا لناسنا وأخواننا الشادين المرضانين القاعدين في اللبتان. وده عنده أجر عظيم بكان رب العالمين. بوش واحد أمشي واحد بيقول لك لا أنا كم مشير أمطيت دمي ده وأنا نقعد ببلد دم. لا لا لا الدكاترة ما بكشفوك بشوفوا أنت النسبة عن الدم حق في جسمك كم كان زايد حتى بشيله منك. وأنطي أخوانك المرضانين. والأيامات دي عندنا عساكر جابوهم مجروحين قاعدين في مختلف المستشفيات. أمشوا أنطوا أخوانكم الدم وأخواتكم وإيالكم وبناتكم وأبهاتكم ومنكم وفيكم عشان تلقوا الأجر عشان الله برفع منك المصيبة. تقول لا أنا دا ما ننطي دمي يا أخي أنت أم باكر أنت لو أنت بقيت مرضان وما عندك دم ناقص دم يا توب أنطيك. تقول لي إلا خلاني عندنا شيء إلا بارفامي. لا لا لا عشان كده محمد علي دارسير بقول لك ما نقود قبائل وما نقود فرقان أننا كلنا خلينا نقود يا الواحد يا الراجل واحد شاديان كلنا شاديان واحد سمان ما في دا نفرك ولا قبيلتك ولا هليت فلاني أننا كلنا أخوان. فيا جماعة لابد تكون عندنا الثقافة الكلتشير هناك كيف ننطو نساعد نادي مرضان أو ننطو دمنا بعد كل شهرين ثلاثة نمشي ننطو للناس المرضانين. أنت قاعد تنقذ روح أو أرواحنا ناس مرضانين في اللبنان. وإنت كل أمباكر تبقى مرضان لما أمباكر أنت تبقى مرضان والله الناس بيجوك من كل مكان بنطوك مساعدة عن الدم. عشان دا يا أخوي ويا أختي الأخ الكبير أخوي الصغير فكروا أما الإنسان واحد مثقال ذرة صغير تسوي بكان الله كبير تسوي أجر واحد صغير وبرفع منك مصيبة كبيرة جاي لك أكسيدا حريقة أو أي شيء جاي لك أنت قدم بوش واحد هنا الدم بس تلقى الأجر بك رب العالمين. الأيامات ناس بليسي جابهم عساكر وغير الأساكر في ناس مرضانين قاعدين في غرفنا العمليات بدور دم أوين بلده في المستشفى ناقصات دم وعنينا شايلين دمنا وراقين فوقه وما عندنا المحنة وما عندنا المحبة وما عندنا الثقافة أنا أنطينا الدم. خلينا نفكر يا جماعة من هنا لقدام كان قعدت شهرين ثلاثة أربع شهر أمشي أكشف دم بكان الدكتور قل له أنا داير نساعد ببوش واحد ناس عشرة عشرين ثلاثين جمعية منظمة حتى أنا وهيدي كلنا نقدر نمشي لناس البنك الدم بنك جيسا وخلانا نقول لهم يا جماعة ندور ننطي مساعدة عن الدم بيني وبين رب العالمين أجر نلقاه كان الله والله برفع مني مصيبة. كل المرضانين في مختلف المستشفيات أنا بلدنا جات الله نطيهم الآفي. كل المرضانين القاعدين في البيوت الله نطيهم الآفي والله يجيب الآفي والسلام والاستقرار في بلدنا جات بلد توماي. الساعة 7:47 نمشي لمكانة الفن ما شوبة جابريل نلقى الفنان السوداني الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة لعمر سمعين ديكوس ديك النور صبرا بيتين كل الناس اللي عندهم بيتين وثلاثة بيوت وأربعة لكن أبو بيت واحد ده الأغنية دي ما تابع ليها كابين تكنيك

دكتور حسن القوني بلا مارونا آدم الأخياني يا الخالات، نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات، من أفرق ومن اللسنة، متابعة حلوة.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان الكبير عبد العزيز مبارك من السودان بلد العمان، نمشي للدولة الكبيرة بلد الثقافة بلد الأغاني. زهير سابقا كونغو ديمقراطيك، البرنس أفريكان، آوي بابا بونير، كوفي أولوميدي. هدية خاصة لكل الناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد في 23 ولاية. كروبيا الكلمات، لامي فورتين، الكولونية الكونغولية الغاني في العاصمة جمينا، وكل الكولونية الأفريكية الغاني في العاصمة جمينا. نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد كابين تكنيك.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. لا يمكننا نخلو بكنا لزمننا المجيب عنا، بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل بشير تليمون، بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة، تشوبو جابرييل في مكانة الفن، في طاولة المراقبة جان بابيجي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ ديرني موديل 777 انتلونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. نقول لكم أقول بعافية هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لماجي للم معكم أم باكر من الساعة 8 لحد الساعة 10. أرد بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكن، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة، نستهلها بالملف الخاص حول العام الثاني من ولاية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دابي إتنو. وبعد أن طفنا بكم حول الإنجاز المقدم في كافة المجالات، اليوم نعود للمواطنين ونستمع ماذا يقولون.
2: أنينا في منظمات المدنية نقول سنتين أنا رئيس الدولة نجا في شيء كثير، أنجمينا ذاتك كانت خير، قاعدين بأدل الشواري بنا قاعدين بارتو قاعدين نشوفه في منظمة أنا البنك مونديال بقولوا الإيكونومية نجحت، يعني بيجي أدير مرات وفي مشكلة أنا السيكوريتي واجب خدمة كثير فد البسوط، وفي شيء الرئيس أجى فوق في برنامج تقى وسي بدأ، لكن في سنتين لما نقدر نقوله نجا ولا ما نجا. مشكلة أنا الكهرباء أصلا قلني أجي ليك ده، يعني سكان يعني تعبانين كتير في مشكلة أنا الكهرباء، ومشكلة أنا الألمي ده بدور بتن خدمة شديد لكدر كي رئيس بكمل من ده أجا ده كل كي بلقوا على الفوق.
3: بصفتي نائبة برلمانية تعتبر هذه الولاية ولاية إيجابية بشكل عام، فرغم الظروف الصعبة تم تسجيل العديد من التقدمات في كل المجالات، من بينها العودة إلى النظام الدستوري وتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية، التعليم، الصحة، تشغيل الشباب. نطلب من الحكومة وأيضا من المجتمع المدني ومن رجال السياسيين إنه التحديات كبيرة ويجب علينا أن نتوحد الوحدة بين التشاديين من عدل المصلحة العامة لكي ننجز مع بعض الرؤية السامية لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة.
4: أنين مآنين من الشوارع، من الألمي، من الأمن، حاجات كثيرة. مثلا أسأل منين قاعدين في نجارة كوازة أصله كي قدروا كي يجي لأنين يجيبنا نجارة كواز بيوتنا ذاتها ما في دايرين كي لو شعر أنا ردمية كله نعرف طز كده هدو نجو ده كي ده كل ما إننا بلدنا لهم أنينا بنفتخروا بها والآخرين بفتخروا بها، لكن لسه والله قاعدين لا تعبانين شديد.
5: عندنا مشكلة هسه أنا سانتي في أبطال مش تودي ناس وما تلقى لك دكاترة عديل داو ولا كي ده، عندنا مشكلة فوق شباب ده يوفر لهم فرص أمل بلا كونسيبي بلي كله اللي يجيبوا شركات. عندنا شباب كتير كم عندهم لسانسي وقاعدين عليهم يخدموا كلاندو عليهم يخدموا خدمة آخر شانتي ولا كي
6: عديل. لا شبنا من سانتين أنا بريدنا ده شغالي داخلين عدالة نفر وأنا أنا والي ده داكو عدالة
7: حكم رئيس الجمهورية يعني حكم كان يعني جدا كويس ما شاء الله، لكن أهم شيء قاعدين يعني هنا بصفتنا كمواطنين تشاديين قاعدين نتمنوا من رئيس الجمهورية هو أن يوفر لنا جانب المعيشي وجانب البنية التحتية، قاعدين نعاني من الأشياء الاثنين دي.
8: كيف هذا الآن شركة فوق هذه المرة واحدة رئيسنا بالجمهور في كتيرو يوم يسوق يشيفا يفيزيتي الناس ده الشيء العديل ده أنا شفته يعجي يجيس أسمان ربنا وده كله نالم، يعني عديل كان نالم ما عنده إيمان ده يعني ما يقدر يعجيكوه.
1: دشنا أمس وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا طريق رابط بين مسكوري شدرة والذي يعد الأول من نوعه في هذه المنطقة. شارك في هذه المناسبة مندوبي الولايتين ولاية حجر لميس جنرال أحمد كردايو حسين وبحر الغزال آدم مصطفى إبراهيمي إلى جانب أمينة الدولة في البنية التحتية إبراهيم محمد موسى مفد الإذاعة والتلفزيون.
9: بهدف ربط الطرق في الولايات جاء تدشين الطريق الرابط ما بين مسكوري بولاية حجر لميس ومنطقة شدرة بولاية بحر الغزال. أثناء وصوله حظي الوزير والوفد المرافق له باستقبال من قبل مندوبي العام للحكومة لدى الولايتين حجر لميس وبحر الغزال من أجل تنفيذ رؤية المشير محمد إدريس دابي إتنو الذي وضع البنية التحتية وفك العزلة من أولوياته. وخلال خلال هذه المناسبة قدمت العديد من الكلمات، منها كلمة المندوب العام لدى ولاية حجر لميس جنرال أحمد كردايو حسين، الذي أكد أن هذا المشروع الحيوي يمثل استجابة مباشرة لتطلعات سكان الولايتين، مثمنا الشكر لرئيس الجمهورية على حرصه المتواصل لتطوير البنية التحتية في ربوع البلاد. بدوره المدير العام للبنية التحتية والنقل ناصر أبكر شرومة قال إن ربط الطريق بين مسكوري وشدرة يمثل شريانا حيويا يخدم السكان في ولاية حجر لميس وبحر الغزال، ويعزز الحركة التجارية واجتماعية، ويمتد هذا المشروع على 63 كيلومترا. في كلمته الافتتاحية وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كردة أشار إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن سلسلة المشاريع الطرق التي أطلقتها الحكومة مؤخرا وشملت ماو وأبشة وبلتن، وأن هذا المشروع الذي يتم وضع حجر أساسه يجسد الرؤية الطموحة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو في تحديث البنية التحتية وتقوية أسس الاقتصاد الوطني. إن طريق مسكوري شدرة يعد خطوة حاسمة نحو تشاد حديثة وموحدة ومزدهرة، ووفاء بوعد الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وفك العزلة عن مناطقهم. ويبلغ تكلفة المشروع 62 مليار فرنك سيفا من الميزانية العامة للدولة.
1: ترأست صباح اليوم أمينة الدولة في الصحة العامة والوقاية بايديجي ديكانجي فرانسين، ترأست عمل الاحتفال باليوم الدولي لأخصائية التكنولوجيا الحيوية، والذي نظمته الجمعية الوطنية لفنية البيولوجيا في تشاد. كان ذلك تحت رعاية وزير الصحة العامة والوقاية عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
10: الاحتفال باليوم الدولي لأخصائية التكنولوجيا الحيوية نسخة 2026 تحت شعار دور أخصائية التكنولوجيا الحيوية في تحديث النظام الصحي والبحث العلمي، استهلت مناسبة الاحتفال بمحاضرة افتتاحية بعنوان مكانة طبيب المختبر في تجديد المنظومة الصحية والبحث العلمي، قدمها كل من البروفيسور عبد الرحمن آدم فودة والبروفيسور حامد محمد عليو. وأبرز المحاضران الأهمية الاستراتيجية لتعزيز المختبر الحديث ودوره المحوري. من جانبها أمينة الدولة للصحة العامة بين ديجي ديكانجي في خطابها الافتتاحي أشارت إلى أهمية الموضوع المختار لاحتفالية هذا العام، مؤكدة أنه ينسجم تماما مع رؤية وزارة الصحة العامة والوقاية وخطة عملها الرامية إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الهادف إلى تحديث النظام الصحي الوطني بصورة شاملة. وأضافت أنه في ظل السياق العالمي الذي يتسم بتحديات صحية متزايدة تشمل الأمراض الناشئة والمتجددة والأوبئة والجوائح، تبرز المختبرات النوعية لدورها المحوري في التشخيص الطبي والمراقبة الوبائية، إضافة إلى ضمان سلامة نقل الدم ومتابعة العلاج. وفي إطار توجيه السياسات الصحية العامة، أمينة الدولة للصحة العامة جددت التزام الوزارة بمرافقة كل الأنشطة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات البيولوجية والطبية وترسيخ أخلاقيات مهنة المختبرات بالبلاد. وتجدر الإشارة إلى أن تم خلال الحفل التنصيب الرسمي لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجمعية الوطنية لفنيي البيولوجيا في تشاد، والمكون عددهم من 10 أعضاء برئاسة الدكتور جمادوم.
1: مديرة تعليم الفتيات وتطوير المساواة فاطمة كاتبي تابو ترأست فعاليات ورشة ائتلاف قادة الشباب من أجل المساواة والإنصاف في تشاد. كان ذلك بحضور المكلفة بالتربية لدى منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة مود ديلي ومنسق تحالف الشباب القادة من أجل المساواة والإنصاف في تشاد جيمرا ماجي جيم تباي. أحمد خميس.
11: تعزيز دور الشباب الريادي في تنمية البلاد، لهذا الصدد جاء تنظيم هذه الورشة التي تسعى إلى تمكين الشباب إلى معرفة حقوقهم الطبيعية في المجتمع، منسق تحالف الشباب القادة من أجل المساواة والإنصاف في تشاد جيم راماجي جيمتيباي، قال إن الورشة تعتبر خطوة مهمة للرغبة الحقيقية لرؤية مجتمعا تشاديا يتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق. ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة موت ديلي في مداخلتها أوضحت بأن صندوق من مهامه العمل على تعزيز حقوق الطفل خاصة التعليمية وكذا الاهتمام بإشراك الشباب في التنمية، مضيفة لأهمية شريحة الشباب فإنه في قمة نيويورك المنعقدة في عام 2022 خلصت في توصياتها بالاعتراف بأنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون مشاركة الشباب، كما طالبت القمة بأهمية إنشاء تحالفات شبابية قيادية على المستوى المحلي والدولي. مديرة تعليم البنات وتطوير المساواة بوزارة التربية الوطنية فاطمة جيتيبي تابو في كلمتها الافتتاحية قالت بأن الحكومة بقيادة السلطات العليا تولي اهتماما بقطاع الشباب لأنهم العمود الفقري للأمم، وباعتبارهم الفئة الكبرى في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لهذا الدور الكبير الذي يقوم به الشباب في بناء الأمم، فقد اهتمت البلاد بتطبيق النصوص الرامية إلى توفير حقوق الشباب والعمل على ترقية وتطوير مواهبهم المعرفية، طالبة من المستفيدين المناقشة الجادة والخروج بتوصيات تفضي إلى إنشاء ائتلاف قادة الشباب من أجل المساواة والإنصاف في تشاد.
1: عقد تجمع أحزاب اليمين اجتماعا للتشاور والتفكير حول التنسيق بينهم بهدف تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز التنمية الوطنية، وذلك في إطار التحالف مع الأحزاب السياسية المتحالفة. محمد عمر إدريس.
12: سعيا لجهود البلاد في ترسيخ مؤسسات الجمهورية الخامسة وتعزيز المسار الديمقراطي وبناء دولة قوية ومستقرة، يجيء هذا الاجتماع الذي جمع الأحزاب المنضوية تحت تجمع أحزاب اليمين بشأن رسم تعهداتهم للمساهمة في بناء دولة القانون. المنسق العام للتجمع البروفيسور محمد النظيف يوسف أكد أن هذا اللقاء يعقد في ظرف وطني سياسي بالغ الأهمية في مرحلة تواصل فيها البلاد جهودها لترسيخ مؤسسات الجمهورية الخامسة وتعزيز المسار الديمقراطي وبناء دولة قوية ومستقرة.
13: إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد لقاء سياسي عابر، بل هو مناسبة للتشاور والتقييم والتفكير الجماعي حول حاضر بلادنا ومستقبلها، وفرصة لتأكيد التزامنا المشترك بخدمة الوطن والمواطن. نجدد إدانتنا جميع أشكال العنف والإرهاب وكل ما يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
12: الأعضاء في تجمع الأحزاب اليمين جددوا التزامهم التام بغية تعزيز الشراكة الفعالة مع الحركة الوطنية للإنقاذ والعمل على دعم تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية بما يحقق الرفاهية والتنمية المستدامة للمواطنين.
1: احتفل اتحاد نقابات تشاد باليوم العالمي للعمال دورة 2026. جرت المناسبة بملعب باري كونغو بحضور الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابلي ورئيس الاتحاد بركة ميشيل. عثمان آدم الدود.
14: تحت شعار تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال فرص العمل وتأمين البيئة باعتبارهما ضمان للسلام والعمل اللائق، احتفل اتحاد النقابات تشاد باليوم العالمي للعمال المؤجل. بهذه المناسبة قدم رئيس اتحاد نقابات تشاد بركة ميشيل كلمة مترجمة بصوت أحد الأعضاء.
15: قد اتخذنا كل التدابير للاحتفال كالمعتاد في الأول من مايو، لكن للأسف أن الظروف الدولية التي تتسم بالحرب الخليج لم تمكننا من الحصول على الأخمسة الخاصة بالاستعراض، ومن هذا المنطلق أن عيد العمال بشكل أفضل مناسبة للعمال والعاملات لتقديم مطالبهم للحكومة التي تستغل بدورها فرصة للإعلان عن تدابير من شأنها في تحسين ظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة. ونأمل كما أن العمال والعاملات ينتظرون باهتمام كبير الحوار الاجتماعي المعلن عنه ولا يزال متأثرا في الانطلاق.
14: من جانبه الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابلاي طالبا من النقابات بالعودة إلى الحوار لأنه الطريق الأمثل من أجل مستقبل زاهر لتحقيق التنمية، مؤكدا بأن الحوار الاجتماعي يدخل ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية وهذا يندرج في مصلحة العمال. هذا وقد اختتمت المناسبة بنشيد اتحاد نقابات تشاد.
1: تفقد أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة الجنرال إبراهيم عيسى قلمعي بعض الأقسام الأمنية داخل مدينة بلتن بهدف التعرف على العمل فيها. موسى أحمد دود.
16: تهدف زيارة التفقدية التي قام بها مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمعي إلى عدد من المؤسسات والمنظمات

0: مقر الدرك الوطني ومقر الشرطة الوطنية والسجن المركزي ومقر الحرس الوطني للبدو والرحل، حيث استمع مندوب الحكومة شرح مفصل من المسؤولين حول التحديات التي تواجه سير الأمل. وأكد مندوب الحكومة خلال الزيارة أهمية مضاعفة الجهود، مشيدا بالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية.
1: زيارة سيناف شان نعقد ونشوفه ناس يخرم بكونديشن كي كيف حالا رام انا خير ما نعمل كي كيف ومن اولا سوز افكتيف عسكر ما عنده ومين انا وتاير ما عنده الشيء التالي ده اغلبيه العسكر القاعدين ده ما عندهم بنارك عسكر ما عنده بندق ده يعني شيء ده شيء غاسي ما يقدر يسخر ما انت تدور اكبر مشكله ما شاء الله الباتي ما عندنا قوم سريع بس ما عنده بيرو هنام ده دي لابلي والميزون داري كله عنده مشاكل ما شاء الله الميزون داري ما خير وناس قاعدين ده كتار وقاعدين في حراي داخل حامي في فدائر حراي دول ما عندهم وشبنا أكل أنا كل نديف ما شاء الله أخير.
0: داعيا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية بما يسهم في تطوير الخدمات الأساسية والأمل على تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وفقا للأولويات المطلوبة. بلتينغ موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
2: سكان مدينة أبشي والحصول على المياه شغل يشغل كل أحد هناك، بينما هذه المعاناة تواجه سكان الحكومة أطلقت في السنوات الأخيرة مشروع بطيحة واحد واثنين. بطيحة اثنين هو المشروع الذي يترقبه السكان للخروج من هذه المعاناة. كيف تجري أعمال هذا المشروع؟ قسم أونما بولاية وداي عد لنا هذا التقرير آدم إبراهيم هران.
3: تقع منطقة بطيحة على بعد 37 كيلومتر جنوب مدينة أبشا، وتشكل نقطة الانطلاق الأساسية للمشروع من خلال الآبار التي أنجزت في إطار مرحلة بطيحة واحد وبطيحة اثنين. وعلى أرض الواقع فالبنية التحتية الرئيسية أصبحت جاهزة، حيث تم تشييد المحطات وتركيب القنوات الرئيسية، كما تتوفر مضخات المياه في موقع المشروع، حيث أن هناك مرحلة حاسمة ما تزال قائمة تتمثل في نقل وتركيب المولدات الكهربائية الضرورية لتشغيل النظام بشكل فعلي. وفي مدينة أبشا نفسها تبدو مؤشرات التقدم واضحة أيضا، فقد تم ربط 4 خزانات مياه بالشبكة، بينما لا يزال الخزان الخامس الواقع بسوق المواشي في انتظار استكمال عملية الربط، كما أن شبكة التوزيع داخل المدينة لم تستكمل بعد بصورة كاملة، الأمر الذي يحد من وصول المياه بانتظام إلى عدد من الأحياء، حيث يواصل السكان مواجهة صعوبات يومية في الحصول على المياه.
4: نواجه صعوبات بعض الأحيان والعلم أكثر كده يعني بيجين من خرب السوق ويوم بعد يوم كده عند أزمة. مثلا سيادة الباوسة كده لما علم يكون ما فيه من خرب السوق اللي يجوا الكمينة 200 ولا يقتل جترون يمشي كده بيزيد كل ما المسافة بتزيد العلم قاعد بيزيد.
5: قال نانو مشكلة من مشكلة العلم ده. إسكي العلم هنا ده ما بطل إلا بيجين في الليل هسه الا الساعه 12 ولا الساعه 11 بالليل قبل نرجو الالم ده بجي ويوم نملى مواينا ونشربه بمثل اللي كياسة مستمرين، لكن الالم كياسة بالكفايه كي ما في والله بتيها دي ده متزقدين نرجو بفارق الصبر عشان تجيب لنا الفرج عشان الالم ده وقدين نرجو في أهد. المهم هدانا الرئيس الدولة
3: من جانب المسؤولين عن المشروع تبدو الأجواء مطمئنة.
6: هسه حاليا ده خدمة جانا كتير ركمل الشطوات كلها خلاص كملوا عندهم قريب سنة، الفراش كلها عدلنا كمل والريزو والمين بيتايا كي يوم قولوا ألما يودي بيتايا كلها خلاص كمل شبتو هل ده بس ألما يودي من ناس يونا ترابو يانا بايفاس بايفاس ده يعني ألما عندنا وناس أشتانين ما نرجو استاسيون الديزة مانا ميل متر كيب ده يكمل قبل ننتو ده ما يكون هل ده بس يونا بايفاس قريبا سنتين ده غاية ننتو ببايفاس ده باش هل ده كمل ده ننتو ألما الجروب إلكتروجين تو سكي إلكتروميكانيك أنا استاسيون لسا هيني قايدين ده البومب زي قايدين بتيت جروب ده سوينا ريسبشن في إزين إن شاء الله بيجيبو هيني دي سي فين دي سي موان تلاشون قايا بدا في موادة جون الآكر فدل شنو وسا الديستريبيشون أنا ألمي في أبشي داك فدل في ديستريبيشون ده الديستريبيشون كمان ده إن شاء الله ناس كي أتس كمين كبالغو.
3: أما في الأحياء الطرفية فتبدو الأوضاع أكثر تعقدا، إذ أدى ضعف شبكة التوزيع إلى استمرار اعتماد السكان على باعة المياه الذين يجلبون المياه من المناطق البعيدة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مما يزيد من حالة الاستياء والإحباط لدى الأهالي بمدينة أبشا. بشا أتم إبراهيم حران للإذاعة الوطنية.

شكرا آدم إبراهيم. هران من أوناما، أبشر على هذا التقرير الذي بيّن لنا مدى تقدم هذا المشروع، والذي باتت الانفراج فيه ليست بعيدة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهاب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.